0: من سورة فاطر، كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة من القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم نص حكيم فصلت آياته، تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد، وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه، واجعله يا رحمن زاد معادي. من سورة لقمان، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الطروي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة لقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا، يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمعوا هو المختار.
2: يا أيها المختار.

لمدحك.

0: المؤمنين ورحمتي.
1: الله الله.

ذو

0: نادت بك مثل الكرام.
1: نادت

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التواشيح الدينية من الشيخ طه الفشني وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.

0: الشعبي.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم وشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله، الحمد لله جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي يجمعنا بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية كل يوم. فأهلا بحضراتكم، نحن هنا وما أدراك ما هنا، هنا الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نلتقي فيه هذا البيت من بيوت الله العامر بالإيمان العامر بالعلم. نستهل معكم اللقاء مستمعي الكرام، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، اتصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، فهو الرحيم في أفعاله والرحمن في ذاته، قضى وكتب على نفسه الرحمة لعباده حتى يبقى العباد على طمع في رحمة الله. فقد بشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فلنا من الله مهلة وفسحة، ينتظر الله عبده حتى يتوب ويرجع إليه، فيجد الله غفارا للذنوب، رحيما يستر العيوب، يحب المذنب ويقبل منه العذر. عظم الذنب أو صغر فهو الرحمن الرحيم. فلا شك أن رحمة الله ورضوانه، والتي بهما ينال المؤمن سعادة الدنيا وفلاح الآخرة، تحتاج إلى تلمس نفحات الرحمن ومواطن الرحمات. فلا تيأس أخي المستمع، فربنا هو الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، وكل ليلة لا يحلو اللقاء إلا بالذكر، وخير الذكر تلاوة القرآن الكريم. تعالوا نستكمل رحلتنا في ختمتنا، واليوم نستهل سويا سورة المؤمنون حتى الآية 35 منها نستمتع بتلاوتها من القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أخي المستمع الكريم، ربنا تبارك وتعالى واسع الرحمة، عظيم المغفرة، حليم ساتر للعيوب، عفو رحيم، فتح باب الرجاء على مصراعيه لكل قلب تائب وفؤاد نادم. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فافرح أخي التائب، فلا حجاب ولا حاجب ولا ستار ولا ساتر، بل هو سبحانه أقرب إليك من أي شيء، فلا تخجل واقبل عليه سبحانه، فإنه هو الغفور الرحيم. أخي المستمع الكريم، حتى يأذن ربنا بميلاد يومنا، تعالوا ندعوه ونبتهل ونتضرع إليه في هذه الساعة، علها ساعة إجابة، بصحبة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، تقبل الله منه.

إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع والابتهال للمولى عز وجل. ما أرحم الله وما أرأفه وما أصبره وما أحلمه، هو الرحمن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما خلقنا ليعذبنا وما أوجدنا ليشقينا وما كلفنا ليشق علينا، أنزل البلاء وأنزل النعماء، ينعم على قوم ليبتليهم بالنعم هل يشكرون أم يكفرون، ويرسل البلاء على أقوام ليبتلي إيمانهم ويختبر صدقهم، لا ليعذبهم ويضيق عليهم، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنه يأتي مع البلاء الصبر، ويأتي معه الأجور والدرجات والرضا والرحمات. في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها وبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. مستمعي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته الواسعة. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالأزهر. تعالوا نعود معكم مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

الحيطه

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وإليه المرجع وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم، إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر.

أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطيبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني، قارئا للقرآن الكريم الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلا الشيخ محمود علي عوض الله. أمنا في الصلاة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذا، هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وطارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للسابعة عشر من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. ما زلنا معكم إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعود إلى روضة المصحف المرتل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل من الآية 34 من سورة الحج وحتى الآية 74 من سورة المؤمنون.

آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ويستفيدوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره،

زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل من الآية 34 من سورة الحج وحتى الآية 74 من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:33، وساعتنا الآن 5:14، فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا كل عمل صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الدعلوب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى روضة المصحف المرتل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل من الآية 75 من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون

لكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

أقسم، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 75 من سورة المؤمنون حتى الآية 54 من سورة النور. استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. الفقرة التالية مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 16:13. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية الماضية كان معكم زميلي مسعد الجهري، وقد اختتم بها فتراتنا الإذاعية ليوم الأربعاء. هذه أولى فتراتنا الإذاعية ليوم الخميس 17 من محرم من عام 1448 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للثاني من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضراتكم حتى الثامنة. خلال هذه الفترة معكم إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا على مدى 5 دقائق ما يتيسر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة ياسين، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

والبحر بحيتانه والزهر بألوانه والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي اف ام في السلوم.
1: تمام السادسة من صباح يوم الخميس كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان.

الرحمن إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 55 من سورة النور.

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 55 من سورة النور حتى الآية 9 من سورة الشعراء. عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الفقرة التالية مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة علي من المنصورة، يقول في رسالته: من خلال تعاملي مع كثير من الأفراد في الحياة اليومية في الشارع أو في السوق أو أماكن العمل، لاحظت غياب قيمة من أهم القيم في حياة البشر، ألا وهي قيمة المحبة. فالناس يتصرفون كما لو كانوا يكرهون أنفسهم ويكرهون غيرهم. وسؤالي: ما هي الأسباب التي تقوي المحبة بين الناس حتى نعيد لمجتمعنا طبيعته السمحاء والتي كانت سببا في حلول البركة وكثرة الخيرات؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عندما تغيب المحبة يغيب معها الخير، وعندما يغيب الخير يغيب معه الأمن والاستقرار، وعندما يغيب الأمن والاستقرار تغيب روح الود والسلام، وعندما تغيب روح الود والسلام تظهر الكراهية وينتشر العنف ويحل الشقاء وتتسع دوائر المعاناة والتعاسة. عندئذ لا يكون الحل إلا بالرجوع إلى قيمة المحبة، فيحب المرء لغيره مثل ما يحبه لنفسه، إعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الجواب المفصل، فإن المحبة والعدل من أسباب انتظام أمور الناس، ولو تعامل الناس بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل، فقد قيل: العدل خليفة المحبة، يستعمل حيث لا توجد المحبة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي كراهية قوم، على ألا تعدلوا. وليست المحبة مطلوبة في أمور المعيشة والحياة فقط، ولكنها مطلوبة أيضا في الطاعة، فالطاعة المبنية على المحبة أفضل من الطاعة المبنية على الرهبة والخوف، لأن طاعة المحبة تنبع من داخل الإنسان، أما طاعة الرهبة فلا تأتي إلا من خارجه وتزول بزوال أسبابها. وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، عمروا أي انشغلوا بالعمران، وإذا عمروا عمروا أي إذا قاموا بالعمران كما ينبغي جاءتهم الخيرات وذهبت عنهم السيئات وطال عمرهم. إن القلوب إذا امتلأت بالمحبة فاضت بالخير والعطاء على من حولها، لكن إذا امتلأت بالقسوة وامتلأت بالكراهية فإنها ستبخل بالخير على نفسها وعلى من حولها، وعندئذ لا يكون مصيرها إلا الهلاك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم.
3: طب دكتور، إذا كانت المحبة بهذه الدرجة من الأهمية في حياة الناس كما ذكرنا ورأينا، ترى كيف نقوي أواصر المحبة بين الناس؟
4: هنالك أسباب كثيرة تنشئ حالة المحبة وتقويها بين الناس. نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، منها الإتقان في العمل. فلكي يحبك الناس ازهد فيما في أيديهم وارض بما قسم الله لك. والصانع الذي يقنع بأجره يفوز بمحبة الناس ويحرصون على التعامل معه، بخلاف الصانع الذي يطمع ويطلب أجرا مبالغا فيه، فإن الناس لا يحبونه ولا يحبون التعامل معه. ومنها حسن المعاملة، ومنها إفشاء السلام، كما ورد في الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا سلام المقال وسلام الحال. إن المحبة لن تكلفنا اليوم كثيرا، لكنها سوف تبدل الأحوال وترفع من حالة القرب بين أفراد المجتمع وتجعلها في أفضل حالاتها.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صالح عبد المنعم من الإسكندرية. يقول في رسالته: بعض أصدقائي يخرجون لصيد الطيور بالبندقية عند البحر، وبعد إصابتها منها ما يقع في البحر فينزلون في الماء لأخذها، وأحيانا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها، وأحيانا أخرى يجدونها ميتة وليس بها حياة. سؤالي عن حكم أكل الصيد الذي مات في البحر. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله أكله والانتفاع به، وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم، أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان، وإلا فيحرم، فقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمعلم أو بكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وروى مسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
3: يبقى إذن الصيد الذي أصيب ووقع في الماء أو ماء البحر ثم مات فيه قولان.
5: نعم. وعلى هذا فلو رمى صيدا فوقع في الماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في الماء ميتا أو تردى من فوق سطح أو جبل ميتا لا يحل أكله، لجواز أن يكون موته اختناقا بالماء أو قتل مترديا من السطح أو الجبل، فيدخل في هذه المحرمات المنصوص عليها في هذه الآية الكريمة. وعلى ذلك فإن الصيد الذي وقع في الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا أخرج ميتا فاقدا لكل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح فمات قبل إدراكه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: يبقى إذن قول واحد وليس قولين.
5: نعم، في هذه المسألة لم يختلف فيها الفقهاء.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بعض العلماء: كانت الهجرة النبوية نقطة تحول ومبدأ تاريخ جديد وانطلاقة أمة، فقد كان طريقها شائكا تحت ظلال السيوف وفي وحشة الغار وتحت إرهاب الطلب، تحف بها وعثاء السفر على الرواحل وسط الصحراء بدلالة مشرك في طريق غير مأهول، بينما في العام السابق أو نحوه كانت هناك هجرة أخرى أطول مدى وأبعد كنها وأكثر استطلاع، وكانت أسرع زمنا وأقل مؤونة، بعيدة عن المخاوف، مجانبة للأخطار، رحلة امتدت من مكة إلى أرض النبوات بيت المقدس واتصلت إلى السماء. رأى فيها من آيات ربه الكبرى، فجيء إليه بالبراق يضع رجله حيث ينتهي طرفه، وكان رفيقه ودليله جبريل عليه السلام. فبالأمس كانت رحلة شخصية يأتيه فيها البراق، واليوم رحلة دعوة وتثبيت دين يرحل فيها على بعيره، وبالأمس دليله جبريل، واليوم عبد الله بن أريقط وهو على دين قومه. بالأمس يخرج من بيته إلى بيت المقدس والرسل في استقباله، واليوم يخرج من بيته إلى الغار والطلب من خلفه. بالأمس يؤم الأنبياء في قبلتهم، واليوم يصلي وحده في الغار. بالأمس رفيقه جبريل يبين له أحوال الملأ الأعلى ويشرح له ما يشاهده في السماء، واليوم يطمئن روع صاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فهل كانت الرحلة الأولى أعظم خطرا أو هو في الثانية أقل شأنا؟ حاشا وكلا، ولكنه النمو في الدعوة والكمال في الداعي والتعليم السماوي وتكريم الله لنبيه وإهانته لعدوه. لقد كانت الأولى رحلة بمثابة دعوة لزيارة عالم السماء تكريما لأهل الأرض في شخص خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إذا كان الإسراء إعدادا للقائد، فقد كانت الهجرة إعدادا للأمة. في غزوة بدر كان هناك جيش وكان هناك استعداد، وفي ضوء هذا يمكن للنفس الإنسانية في لحظة من لحظات الاغترار أن تعتمد على قوتها. ومن أجل ذلك وتلافيا لذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إلى الحد الذي يسقط فيه رداءه، بينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه يناشده أن يخفف عن نفسه هذا العناء. أما في الغار فقد اختلف الموقف، لم يكن هناك جيش ولا عدد ولا عتاد، ومن أجل ذلك كان الاطمئنان الواثق في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دامت الوسائل البشرية معدومة فإن النصر الله سبحانه وتعالى قريب. من أجل ذلك اختلف الموقف بين غزوة بدر وبين الغار على هذا النحو. إنها دروس أبلغ من كل مقال، وإن هذا الموقف الخاشع

تحت عنوان الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت. 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع القارئ الشيخ محمد رفعت، حيث يتلو سورة الجن.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا سورة الجن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي لنا عروة بن الزبير رضي الله عنه أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي أخبرني عن أمور كنت أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، أي اعتاق لملك اليمين، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فأجابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أسلمت على ما أسلمت من خير، أو أسلمت على ما سلف لك من خير. إنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فقد أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. وحكيم بن حزام هذا صحابي جليل، هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، هو ابن أخي السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولد قبل عام الفيل 13 سنة في الجاهلية، وأسلم يوم الفتح وصحب وله 74 سنة. أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير وهو مشرك قبل أن يدخل الإسلام، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. وكان ذلك في الحج، لما روي أنه حج في الإسلام ومعه 100 بدنة قد جللها بالحبر، يعني ألبسها البرد اليماني، ووقف 100 عبد وفي أعناقهم أطواق الفضة وأعتق الجميع. يسأل: أرأيت أشياء، بمعنى أخبرني عن حكم هذه الأشياء التي كنت أصنعها في الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام، كنت أتحنث بها، أي أتقرب بفعلها إلى الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير، أي على ما مضى وتقدم. كانت له صنائع معروف في الجاهلية وهو مشرك، ومنها ما جاء في الحديث، وهو أنه أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما دخل الإسلام لم يكن أقل منه بذلا عن ذي قبل، فقد ازداد خيرا بالإسلام وسارع إلى طريق البذل فيه مخلصا معلنا عن إخلاصه، فلما حج كان معه 100 بدنة كساها البرود اليمانية، وساقها هديا على مرأى من الناس، ووقف 100 عبد وفي أعناقهم أطواق الفضة، فرحا بعمل الخير هذا حيث يعتقهم ويعطيهم ما في أعناقهم، فيكون عمله زيادة في التقرب إلى الله وتأكيدا لإخلاصه فيه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنعه في الجاهلية تقربا إلى الله قائلا: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، يعني أتقرب بها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. والمعنى أن تلك الفعال أكسبتك طباعا جميلة في عمل الخير، فانتفعت بها في الإسلام، فجعلت عندك تعودا على فعل الخير وتدريبا عليه، فلم تكن في حاجة إلى كثير من مجاهدة النفس، أو أن فعلها هو الذي ساقك إلى الإسلام وهداك إليه كالضال يهتدي بالنور في الوصول إلى مقصده، أو أن الله تعالى تفضلا منه وكرما لا يضيع لك مثل هذا العمل، فجعلك تنتفع به بعد الإسلام. وليس معنى هذا أن العبادة أو فعل الخير في حال الكفر يكون صحيحا في جواز التقرب به أو في ثبوت الحسنة عليه، لا، بل إنه لا يكتب إلا بعد الإسلام فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن المعلوم أن الأعمال التي لا تحتاج إلى نية كالعتق تنعقد وتصح قبل الإسلام، ولكن ليس عليها ثواب إلا بعد الإسلام. وأما العمل الذي يحتاج إلى نية كالصوم والحج فلا يصح، لأن شرط النية الإسلام. ويستنبط من هذا الحديث استحباب فعل الطاعات والاستزادة من أعمال الخير في مواسم الطاعة وأعياد الإسلام وغيرها، كما يستنبط فضل العتق في الإسلام وأنه ينعقد من غير المسلم ولا يحتسب له عند الله إلا بعد الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:37 من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

من وهي أيضا صنع من عيشها في

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول مفهوم الرزق في الإسلام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول مظاهر إكرام إبراهيم عليه السلام لضيفه، وذلك من خلال الآية 24 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول إيه ودينا الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، بيشوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه: إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة دي؟ قال لك: لأن خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، مفيش واحد مجمع فضائل، بس انت لك فضيلة في دي، وواحد تاني له فضيلة في حاجة تانية، والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن، وإلا لو كان كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن ايه؟ استغنينا عن بعض، يبقى كل واحد فيه ايه؟ ولذلك يقول لك: اوعى تحتقر حد، بل ان كنت منصف ساعه ما تشوف واحد دونك في اي شيء، يعني في اللباس ولا في قول يا ترى انت الفضيله اللي فيك ايه عشان تعوض الحكايه دي، وين اللي اشغل اخبر ولا عندكش حاجه، يا ترى ايه الفضيله اللي فيك اللي انا واخد فيها صفر وانت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما. ما تقولش إيه يعني دي؟ فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وسقى كلبا مش مكان معاه دلو يجيب له مية، ده ما لقاش دلو، فخلع الخف بتاعه بقى يملى المية فيه ويسقي الكلب. والكلب ده طبعا إخلاص في العمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى ايه؟ رضاه في ايه؟ فلا تحتقرن طاعه ما. واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصيه ما. اوعى تقول ودي ايه ده بسيطه دي. نعم. فان الله قد ادخل امراه النار في هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. التالتة ايه بقى؟ دي مهم من القياس الاجتماعي. واخفى اسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما. الامام علي بيقول ساعة ما تشوف واحد ادنى منك في شيء تحسر انك انت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى احسن منه. لو عرفت دي لا عرفت ان ما فيش حد ابن ربنا، وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء. بس هو بعطر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين لايه. ولذلك هناك الآية هناك: من الشيطان الرجيم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليه؟ إن من حكمة الحق إنه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس. ما قالش هطلعكم كلكم أغنيه وبعدين تبقى الأعمال الحقيرة توزعوها على بعض. يقول لك لا، مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة. لأن اللي بينزح البكابورت ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم، ما كانش وسخ نفسه الوساخة دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجيله ترند كده ويعمل مش عارف، برضه يظل في الايه؟ يظل في العمليه، لانها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه؟ ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مره ايه ده ينرفع ومره ده ينخفض ومره مش عارف ايه. تلك الايام نداولها ايه؟ لكن الايام نداولها بين الناس. هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ يبقى كلمه هل اتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل اتاك نبأ مش عارف ايه؟ الله، يبقى كل هل دي تدل على ان الخبر ايه؟ يجب ان تعرفه وتحرص عليه. هل اتاك ايه؟ حديث اي الشيء المتداول، لانه بقى يعني بيمثل حقيقه او حكمه، فالناس بتداوله في الكلام. ضيف ابراهيم، كلمه ضيف مفرده زي ما بيقولوا اللغويين، وجمعها ضيوف او اضياف. فاذا كلمه ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. الله، ايه الحكمه في كده؟ لان الضيف هو الذي استدعيته الى بيتك، خلاص، او جاء لك فصار ضيفا. افرض ان واحد فهمناه، افرض ان اثنين او اكثر من اثنين، اياك ان تفضل واحدا في الضيف على الاخر، كلهم في حفوتك واحد، فكانهم شخص، كان الجميع ده شخص واحد، ما تميزش واحد، ان ده كسر الخاطر حتى في المجلس، حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ينظر الى كل واحد حتى لا يرى واحد انه احب الى قلب رسول الله. ده بيبص له كتير، لما يقول ده بيبص له بيعمل مركز قوه بقى، حتى كل واحد يظن ان ما فيش من المجلس الا ايه؟ الا هو ضيف ابراهيم. ولذلك المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره، وجاء في ايه اخرى ان تاكلوا من بيوتكم، هذه واحد، او بيوت ابائكم، هذه الثانيه، خلاص، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم، ما قالش أصدقائكم بقى، كله مجمع، الآباء، الأعمام، الأخوال، الخالات، إلا هذا، أو صديقكم. دي تشعر بأن الأصدقاء لواحد يجب أن يكون على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى. لكنهم إيه؟ صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل له كذا. لا، لازم تكون وحدة الصداقة إيه؟ واحدة، وأنهم يتعاونون في أمر الله، وأمر الله لا اختلاف فيه. الجماعة كأنها إيه؟ ولذلك يقول لك على قلب رجل إيه؟ على قلب رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه؟ اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ وبعدين قال ايه؟ المكرمين. المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه؟ مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه؟ مكرمين. اللي اكرمهم مين؟ ده معنيين في خلقة الله لهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ أو مكرمين من الخلق اللي يعرفون. إبراهيم لما جاء عمل إيه؟ أولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك أيضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده ما لهاش دعوة بالله، وبادر إلى تحيتهم، ومش بادر إلى تحيتهم بالأمر الحاضر يعني اللي موجود يأكلوه، تقام بايه؟ جاب ايه؟ بعجل إيه؟ مره يقول سمين، وقراءه ثانيه يقول بعجل حنيس. سمين عشان يقول يورينا ايه؟ عظمته في ذاته، سمين مش هزيل، مش معظم. طب كويس. وحنيز يعني ايه؟ قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه. والحنيز هو الذي يشوى على على النار المحماة فتبالك ودهنه ايه حتى يقطر ماؤه في الشواء. يبقى يعني كويس سمين وهنا طريقة طهي وايه حنيز. يبقى ده منتهى الايه الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه خدمهم بنفسه واشرك امرأته في ايه في خدمته. وبعدين ايه راغ الى اهله. لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقوم يقول لك انت رايح فين؟ والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زاغ. راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ. مال الى الشيء خفيه بحيث لم يطرح زي لوازن. تسلل لوازن يعني ما حدش رايح فين. يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه. اتفضل اقعد بس مش عارف. فراغ الى اهله فجاء بعجل مره سمين وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز. يدل على ذاته انه يعني سمين ملظلظ ويدل على طريقه ايه؟ فقربه اليه قال الا تاكلون؟ شاف ما يقبلوش على الاكل كده ايه؟ تاكلوش؟ الا تاكلون؟ او عرض على ان ياكلوا؟ الا تاكلون؟ لما ما اكلوش اوجس منهم ايه؟ قال لك لا ده ناويين على بقى ايه؟ على شر يعملوه فينا بقى. كلمه فاوجس منهم خيفه. الايه دي بتقول فاوجس منهم خيفة. اوجس يعني في نفسه خاف منهم. لكن في ايه ثانيه اخرج الايجاس اللي في نفسه لا كلام انكم منكرون قوم منكرون. جاء في نفسه اولا ثم نطق به ايه؟ نطق به ثانيا. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك ببشرى حلوه وغلام عليم. يعني ايه مراته بقى يعني ما كانتش بتخلف اللي هي ساره الاولى يعني. بشروه باسحاق ومنه. فلما بشروه باسحاق غلام وكلمه عليم انه سيبلغ مبلغا يقال فيها انه بقى عالم يعني ما يخص هو صغير. بشروه بغلام عليم. المراه خدت من هذه المساله ازاي تولد ازاي وهي يعني عقيم والراجل الكبير برضه ماسكه المساله باسباب البشر مش ماسكها باسباب القدره الايه العاليه. صكت وجهها. الصك هو ضرب شيء بعرض الكف بحيث يسمع الصوت. صكت وجهها. امتى دي المراه تصك وجهها؟ لنبأ يفزعها او لنبأ تتعجبه. ولذلك قالت أولد وانا عجوز؟ ازاي أولد وانا عجوز؟ فاقبلت امراته في صره. الصره هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان ايه يفزع في النفس. قالت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني أنا عجوز عقيم كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ فردوا عليها إيه؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في أشياء متعددة. يعني في شيء

0: وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه؟ بسيدنا عيسى. قالت ولم يمسسني بشر. طب ومين قال لك بقى انك لم يمسسك بشر؟ هو انا قلنا ما بيبشروك. طب وانت فهمتها لم يمسسني بشر؟ يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبه، يمكن هتتجوزي وتولدي. ايه اللي قالك لم يمسسني بشر بقى؟ قالت هي فهمتها بالفطنه بالنورانيه اللي مشرقه فيه، لانه لما قالوا ابشرك بعيسى ابن مريم والانسان انما ينسب لابيه، فلما نسب اهل امه قالت اه يبقى مالوش اب. ازاي يحصل الحكايه دي؟ يبقى شوف الفطنه في الايه. كذلك إيه قال ربك انه هو الحكيم. حكيم يعني يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. والعليم لانه عليم بانه حين يامر بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يامر اشياء. يبقى بيامر الاشياء على معنى ايه؟ انه يعلم. ولذلك هتقراها هناك في اخر واذنت لربها وحقت. اذنت يعني يدوب سمعت منه اللي هو عايزه، وحق لها ذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
0: تضرعي وردائي. هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد ثبت بالحديث الصحيح أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال هذا الصحابي: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولفضلها العظيم فرضت قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرائض والنوافل، ونص العلماء على استحباب قراءتها عند كل أمر مهم كالأفراح والبيوع ومواطن الصلح بين الناس ووقت الشدة وعند المقابر، بل هي واجبة في صلاة الجنازة، ومن جعلها شعاره عند كل مناسبة فقد فاز وربح دنيا وأخرى إن شاء الله، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 8:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فترة الصباح من يوم الخميس 17 من محرم من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. هذه الفترة الإذاعية ممتدة حتى 11:00. فريق العمل خلالها: إبراهيم الغريب من الهندسة،

0: المؤسسة الإذاعية هو محمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نبدأ به فترتنا الإذاعية القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو على مدى نصف ساعة ما يتيسر من سورة التحريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نقولك تبتغي مرضات أزواجك

عليكم. والله موت.

مسلمات مؤمنات قانتات

يقول:

ولا إذ قال

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى سورة التحريم، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: نبدأ على خير سلسلة جديدة تحت عنوان الرضا في المنظور الإسلامي، ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على مفهوم الرضا وتعريفاته.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الرضا لغة ضد السخط، والرضا بالشيء هو الركون إليه، واصطلاحا هو طيب النفس بما يصيبها مع عدم النفير. وقيل إن الرضا في اللغة هو قبول الشيء بسرور وغبطة، والاطمئنان به قلبيا دون ألم أو ضجر أو مشقة. واصطلاحا هو في قضايا الشرع والدين قسمان: رضا الله تعالى عن العبد، والثاني رضا العبد عن الله تعالى.
1: ضيفنا الكريم، هل الرضا مكتسب أم هبة؟
2: بداية، الرضا هبة للعبد، وهو من المقامات العالية، ونهايته من الأحوال، وليس مكتسبا. ويرى الإمام القشيري رحمه الله أن من صح توكله على الله يرقى إلى حالة من حالات الرضا. ومن تعريفات الرضا هو قبول ما يقع على الإنسان من قضاء وقدر، والشعور بالسكينة والطمأنينة، والقبول لما يجري في حياته من سراء وضراء دون ضجر ودون تسخط. وقد وصفه العلماء بأنه من أعلى درجات التوكل على الله. والرضا في الدعاء النبوي، فلقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائما هذا المقام العظيم، ومن دعائه الثابت: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن ذلك هو عين الرضا. فالرضا الحقيقي يكون بعد وقوع القضاء. وقيل إن الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأقدار، وقبول ما يختاره الله للعبد بيقين. ومن أقوال السلف الصالح عن الرضا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. ومن أقوال عمر بن عبد العزيز: ما لي في الأمور هوى سوى مواقع قضى الله عز وجل فيها. ويقول الإمام ابن القيم: الرضا هو باب الله الأعظم، وهو مستراح العارفين، وهو جنة الدنيا. ومن رضي بقضاء الله أرضاه الله بجميل قدره: تشاء يا عبدي وأشاء، فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء. وعن مجاهد في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال: النفس المطمئنة هي النفس الراضية بقضاء الله تعالى، والتي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها. وورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآيات المباركات من خواتيم سورة الفجر قال: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تقنع بعطائك وترضى بقضائك وتؤمن بلقائك، اقنع بما رزق الإله ولا تكن جلدا تذوب على حطام الفاني، فلو استويت على الشعور بأسرها لم تخل من كدر ومن أحزان.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:30 من صباح يوم الخميس، مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 9:50. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ولكم تحيات الزميل إبراهيم الغريب الذي يصحبنا حتى هذه اللحظة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه فقرة من فقرات الختمة المجودة، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والتلاوة من أول سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا من أول سورة النمل حتى الآية 44 من السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام بمنظومة من الشرائع والشعائر التي توصل العبد إلى سعادة الدنيا والآخرة بقدر تمسكه بها، ولا تقتصر أسباب السعادة على الأسباب المادية فقط، بل يجدر بالمسلم أن يستيقن أن السعادة في الحياة الدنيا تقوم على الإيمان بالله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، فذلك لب الشعور بالسعادة. صحيح أن الماديات من أموال ومتاع الدنيا ضرورية وتزيد من السعادة والهناء في الحياة، ودليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنئ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سئل أحد الحكماء يوما: كيف تتحقق السعادة في الحياة؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعاهم إلى وليمة وجلسوا إلى المائدة، ثم أحضر الطعام وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يأكلوا بهذه الملعقة العجيبة. فحاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، وكلما حاولوا سقط الطعام وقاموا من المائدة جائعين. قال الحكيم: والآن انظروا. وأمسك بالملعقة وملأها بالطعام، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وجعل كل منهم يمد بملعقته لمن بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم. ثم وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ. سعادتك في الحياة لن تتحقق إلا بإسعاد الآخرين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، تعالوا نعيش مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى الآية الكريمة أي من جملة ما يتنعم به أهل الجنة من عباد الله المتقين أنهم يتنعمون بالخلود الدائم في الجنة، لا يذوقون فيها الموت ولا يلحقهم إلا الموتة الأولى التي فارقوا بها الحياة لينعموا بعدها بنعيم الآخرة. والمقصود أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقوله تعالى ووقاهم عذاب الجحيم أي حقق الله لهم هذا النعيم كله وحفظهم من العذاب وجنبهم دار الجحيم، وفيه الإشارة إلى أن وقايتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم نعمة وأجل تكريم، فكيف إذا انضم إليها كل هذا النعيم؟ وإنما خصهم بذلك وإن كان أهل الآخرة كلهم لا يموتون لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنة. فأما من يكون في النار وفيما هو فيه من الشدة والهول فإنه لا تطلق عليه هذه الصفات، لأنه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من أهوال وما يعانيه من عذاب ونكال، ثم يحيا بعد كل موتة ليعود إليه العذاب. وقوله تعالى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، معناه هذا الذي نالوه من ألوان النعيم في الجنة، نالوه وأعطوه تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتكرما، فإن جميع أعمالهم الصالحة لا تكافئ أبسط نعم الله تعالى عليهم في الدنيا. ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ولا فوز بعده أبدا، لأنه خلاص من المكاره والمعاطب، ولأنه تحقيق للمطالب والرغائب. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مدتها ربع ساعة مما يتيسر من سور الحشر والطارق والفجر، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو،

والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.

0: كبر.
1: الله يكرمك. الله الله اكبر. الله اكبر
0: يا حاج. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.

الرحيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم

حافظ. يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله أكبر.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق.

فلينظر الإنسان مما خلق.

فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

0: الفجر.
1: الله الله الله.
0: وليال عشر والشفع والوتر.

0: إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 10 من صباح يوم الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 10 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين

اتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين

آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب

بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين.

0: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
1: من الآية العاشرة من سورة الشعراء حتى ختام السورة الكريمة، استمعنا وحضرتكم إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. في حوالي 11:45 نقدم لحضرتكم فقرة تالية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هو صحابي جليل وابن سيدنا أبي بكر الصديق وأخو السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وكان إسلامه قديما، تزوج سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما من عاتكة بنت زيد، وهي بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، وهي من الصحابيات المهاجرات الجليلات. كانت مهمته في الهجرة النبوية استخبارية، حيث يقوم باستطلاع أخبار قريش بمكة نهارا ثم ينقلها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى صاحبه ليلا في مأمنهما على الطريق من مكة إلى يثرب. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأباه أبا بكر بالطعام وكذا بأخبار قريش، إذ هما في الغار كل ليلة، حيث كان يحضر لهما الطعام ليلا ويؤنس وحشتهما في الغار. فمكث في الغار 3 ليال وقيل غير ذلك، وكان سيدنا عبد الله يبيت عندهما، فيخرج من عندهما السحر فيصبح مع قريش، حيث كان يجلس في مجالس قريش في الصباح ويذهب إلى الغار في المساء، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام، وذلك ليكون على بينة مما يحاك خلفهم من مؤامرات فيستطيع اتقاءها. وكان سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما الأجدر بالقيام بهذه المهمة الحساسة والخطيرة، فكان قوي العقيدة موثوقا به، يتمتع بالثبات وحسن التصرف، فضلا عن أنه لم يكن موضع ريبة من قريش، مما يسهل عليه الحضور في مجالسهم وتقصي أخبارهم. وهذا ساعدهم في رسم خطة دقيقة للهجرة، فقد أخبره عبد الله بن أريقط الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بوصول أبيه إلى المدينة. فخرج سيدنا عبد الله بعيال سيدنا أبي بكر وطلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة المنورة. توفي رضي الله تعالى عنه في شوال في 11 من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وشارك في دفنه سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فرضي الله عن سيدنا عبد الله بن أبي بكر، وألحقنا الله تعالى به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، أعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه الآية من سورة الأنعام، وكنا قد بدأنا في تفسير هذه الآية ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. المقصود بهذه الجزئية من هذه الآية؟
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية الكريمة جاءت مصدرة بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل بعد قل الأولى، قل فلله الحجة البالغة، ثم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون، ثم سيأتي بعد ذلك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذه المخاطبات أو الخطابات الموجهة من المولى تبارك وتعالى من خلال القاف واللام في قل إلى مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المشركين أن هاتوا شهداءكم، هلم يعني هاتوا، الذين يشهدون أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم ما حرمتم، مما قصه البيان القرآني في هذه السورة من تحريم وتحليل ما يخص الحرث والأنعام. فإن شهدوا كذبا وزورا وبهتانا فلا تصدقهم يا نبي يا محمد، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي فلا تصدقهم ولا توافق هؤلاء الذين حكموا أهواءهم. ومن أضل ممن حكم هواه؟ لا أضل منه. فكذبوا بآيات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله. أيضا لا تتبع الذين لا يصدقون بالحياة الأخروية ولا يعملون لها.
2: ثم ختم حق هذه الآية بقول وهم بربهم يعدلون.
3: نعم، لأنهم بالفعل يسوون بالله غيره،
2: يعدلون،
3: أي نعم يعدلون معه غيره، أي يسوون بالله غيره معه.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى آخر هذه الآية. هذا قول موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره صلى الله عليه وسلم بأمور ليبلغها إلى قومه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فعلاقة هذه الآية بما سبق عليه؟
3: هذه الآية الكريمة متصلة بالأوامر الربانية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال قل ثم قل ثم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآية هي الوصايا التي ختمت بها سورة، أو كادت أن تختم بها سورة الأنعام. قل تعالوا هلموا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا عنوان كبير يخص ما حرمه المولى تبارك وتعالى عليهم وعلينا وعلى كل من قرأ القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واحد، ألا تشركوا به شيئا، أيا ما كان هذا الشيء، يعني كلمة شيئا على إطلاقها، من مال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، من صنم، من هوى،
2: من رياء،
3: من رياء، من سمعة. لا تشرك بالله شيئا من الأشياء أيا كان مسمى، من مخلوقاته أو من غير مخلوقاته، أو من الهوى في عبادته سبحانه وتعالى. فهذا دينه، ألا لله الدين الخالص. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا.
2: نلاحظ هنا فضيلة الدكتور، يعني الحق سبحانه وتعالى قال في الآية: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن هذه محرمات.
3: نعم.
2: ألا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا.
3: نعم.
2: ثم بعد ذلك استكمل المحرمات.
3: نعم.
2: لماذا هذا، يعني لو هذه الجملة الاعتراضية بين هذه المحرمات؟
3: نعم.
2: وبالوالدين إحسانا، هي ليست محرمة.
3: نعم، هذا سؤال مهم. الإحسان إلى الوالدين يجب أن يكون من بديهيات أعمال المسلم، من بديهيات أعمال البشر. والمحرم قل تعالى وما حرم، والإحسان ليس من المحرمات، ولكن بمفهوم المخالفة إياكم وعقوق الوالدين. فكأن المولى تبارك وتعالى على الوجه الأبلغ يقول إن مجرد التنبيه إلى عدم عقوق الوالدين الصواب ألا يكون،
2: وكأن العقوق لا يجب أن يكون،
3: لا يجب أن يكون، يمسح من ذاكرة البشرية، وإنما
2: إحسان.
3: الإحسان وليس العدل. ولنلحظ لم يقل وبالوالدين عدلا، لا، وبالوالدين إحسانا، لأن الإحسان مرتبة فوق مرتبة العدل. ويأتي القرآن الكريم ليفسر نفسه بنفسه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح، مش فقط يعني جناح الطاعة أو يعني الاحترام، لا، جناح الذل. والذل غير العز. إن كنت أنتفش ريشا في خارج وجود الوالدين، فأنا مهما كنت من مسميات الوظيفية أو مسميات الحياتية أو حظوظي في الدنيا، أجمع إلي جناحي من الرهب أمام والدي. هذا هو الاحترام. وزيد أنا لا يعني أعترض كثيرا عندما يقول بعض مثلا المتنفلين في الحياة أو الحجة، وهذا من تنزيل التفسير على الواقع. عيب إن نقول الحج والحجة مهما كانت يعني كينونتي في الحياة. أقول أبويا أو الأمي، مهما صعدت بي وصعدت الحياة من شأني، أظل أقول أبي وأمي إلى أن أموت، لأن هذا حق قرآني للوالدين. لم يقل مثلا إن أمهاتهم إلا لما الحجة هي التي ولدتهم، لا، أمهاتهم أدعوهم لآبائهم مش أدعوهم لحجاجهم. فكلمة الحجة والحجة والكبير والإيه والإيه والكلام ده يجب أن ينتهي من المجتمع، لنرجع ضبط قرآن من خلال أبي وأمي أدعوهم لآبائهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وهذا من باب الإحسان. وبالوالدين إحسانا، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين لآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم آمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 11:45 من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، هذا موعدنا مع فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة النمل.

أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقه

حسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند

بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

0: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من أول سورة النمل وحتى الآية 11 من سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل بدءا من الآية 12 من سورة القصص.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف

ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون.

كذاب. لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت على

خيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 12 من سورة القصص وحتى ختام السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جنات تجري من تحتها الأنهار

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين. 12:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث صحيح. وعن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. وعن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: حدثني أبي قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا، ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نصف الساعة مع القارئ الشيخ حمد الزامل وما يتيسر من سورة الفرقان والنازعات وقصار السور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبح بحمد

أفعسى انكهى فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو

رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور الفرقان والنازعات والمطففين، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده بمشيئة الله في الواحدة إلا دقيقة. بعده تستمعون إلى تلاوة من سورة النور للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق. في الثانية إلا 5 دقائق تقدم الزميلة زينب يونس إعادة لحلقة برنامج براعم الإيمان. في 2:05 تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة النساء. في 3:05 فقرة من المصحف المرتل. في 3:30 نقدم لكم جولة حول العالم الإسلامي. وفي 3:07 تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود من سورة مريم. في 4:10 يقدم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى حلقة من برنامجه سئل فأجاب، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني في 4:05. في 4:04 فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي الأحزاب وسبأ. أذان العصر يحين موعده في 4:05. بعده تلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة الأنبياء. في 5:10 فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وفي 6:45 تلاوة للقارئ الشيخ محمد رفعت من سورة الحجر. في 6:00 تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي البنا من سورة الإنسان. في 6:30 تقدمت التلاوة للقارئ للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، بعده تلاوة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سور الكهف ومريم وطه. اقرأوا القرآن من تقديم عماد عبد الخالق. في 7:03 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم والتلاوة من سورة قاف والانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ حسام الأجاوي.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، آيات بينات من سورة النور نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد رفع الله عز وجل قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته، وخصه بمزيد من التكريم والتشريف، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حول مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند المولى جل وعلا نطالع مقالا تحت عنوان: من صور محبة خاتم المرسلين، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، ومحبة عظيمة لشخصه الكريم، وتعظيم لشأنه، وإظهار لفضله صلى الله عليه وسلم. أما صلاة المؤمنين عليه فهي دعاء لله تعالى أن يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم رفعة وتشريفا وتكريما. ولذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأعظم الطاعات، وقد دلت النصوص على ما يترتب عليها من الخير والبركة وتفريج الهموم ومغفرة الذنوب، لما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، ومن صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، لما لذلك من فضائل عظيمة، منها القرب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهي سبب لرفعة الدرجات ومحو السيئات وكتابة الحسنات. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الخير، وسبب من أسباب تفريج الهموم ونيل الرحمة ومغفرة الذنوب وقرب العبد من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فحري بالمؤمن أن يكثر منها في ليله ونهاره رجاء رحمة الله وفضله وكرمه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي بالفعل أعظم الأدلة العملية على صدق محبته، فالعاشق لمن يحب يكثر من ذكره والثناء عليه، وكثرة الصلاة والسلام عليه تجدد الإيمان وتزيد من الشوق إليه. فاللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، واجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه.
0: حب النبي الهاشمي شجاني وأطاب قلبي والمنام

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان من صور محبة خاتم المرسلين، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة العنكبوت.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

الظالمين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم

الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من أول سورة العنكبوت وحتى الآية 21 من سورة الروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 2:30 إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
1: يا رب.

0: أحبابي، كل عام وأنتم بخير وستر، ونحن ننعم بعام هجري جديد. وحكاية اليوم بعنوان
1: ذات النطاقين.
0: تعرفنا في لقاء سابق على أن سيدنا أبا بكر الصديق كان نعم الصاحب والصديق والرفيق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة للنجاة من أذى أعداء الرسالة المحمدية، حيث قدم نفسه وماله وكل ما يملك فداء لحبيبه وصديقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنصرة الرسالة المحمدية، رسالة الإسلام. والجميل أحبابي في حكاية اليوم أن أبناءه شاركوه في هذا الفضل العظيم، فكانت ابنته السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق لها دور مشرف ومهم، تتمنى كل بنت وكل امرأة أن تنال هذا الشرف العظيم. وستسألوني
1: من هي السيدة أسماء؟
0: سأجيبكم بأن السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق ولدت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية، وتربت في بيت أبيها الصديق أول الخلفاء الراشدين، وهي أخت أم المؤمنين السيدة عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق، والسيدة عائشة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، حيث أسلمت بعد عدد قليل من الذين أسلموا.
1: بطولة وشجاعة في الهجرة.
0: أحبابي، بعد مجيء الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالهجرة وقراره بالخروج سرا من مكة ومعه سيدنا أبو بكر الصديق أبو السيدة أسماء، توجه إلى غار ثور.
1: فماذا فعلت؟
0: سأجيبكم، لأن السيدة أسماء كانت كبرى أخواتها، تولت تجهيز الطعام والشراب لأبيها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذهاب به إلى غار ثور، حيث اختبأ حتى لا يصل إليهما أحد من الأعداء الذين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم.

عندما أرادت السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق أن تحمل الطعام والشراب لهما، لم تجد إلا النطاق الذي كانت تلبسه، والنطاق عبارة عن حزام كانت تلفه حول عباءتها، فشقت نطاقها نصفين لتحمل الطعام والشراب فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق لتوصله لهما في غار ثور.

لذلك أحبابي لقبها الرسول صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين. لما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الموقف والتصرف منها دعا لها وقال لها: إن الله قد أبدلك بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. لذلك لقبت السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق منذ ذلك اليوم بذات النطاقين.

0: حكمة وذكاء.
1: أحبابي، تصرفت السيدة أسماء بحكمة وذكاء حين سألها جدها أبو قحافة عما تركه لهم أبوهم من مال للعيش به هي وأخواتها، وذلك بعد خروجه للهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: فماذا فعلت؟
1: وضعت الحصى في صرة من القماش ووضعته في المكان الذي كانوا يضعون فيه المال، وأخذت بيد جدها الكفيف ووضعتها على الصرة المملوءة بالحصى.

0: شجاعة وثبات.
1: أحبابي، ظهرت شجاعة وثبات السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق عندما ذهب إليها أبو جهل مع مجموعة من رجال قريش وسألها عن أبيها وأين هو، فأخبرتهم بكل ثبات وشجاعة أنها لا تعرف مكانه، وحفظت سر أبيها وسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمها أبو جهل لطمة شديدة على وجهها وأوقعت قرطها على الأرض. والقرط هو الحلق الذي تلبسه البنات والنساء في شحمة الأذن.
2: بوري.

0: زواج السيدة أسماء.
1: السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق كانت متزوجة من الصحابي الجليل وأحد المبشرين بالجنة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنهم. وبعد أدائها لمهمتها في حمل الطعام والشراب لأبيها ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوصيله لهما في غار ثور، رغم حملها في بطنها لجنينها وتحملها هذه المشقة، بعد ذلك هاجرت مع زوجها إلى المدينة المنورة وهي حامل في ابنها عبد الله بن الزبير بن العوام الذي ولدته بالمدينة المنورة، فكان أول مولود يولد في الإسلام بالمدينة المنورة.
0: نعم، الزوجة والأخت والابنة.
1: كما كانت السيدة أسماء نعم الابنة والأخت، كانت أيضا نعم الزوجة والأم، فصبرت على الحياة الصعبة وتحملت المسؤولية لرعاية بيتها وزوجها ورعاية أخواتها قبل ذلك.
0: نعم الأم في الصبر والإيمان.
1: أحبابي، بعدما لحقت السيدة أسماء بأبيها وصحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله سبحانه وتعالى بمولود بعد الهجرة، سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب بيعة الأطفال. عندما كان في السابعة من عمره جمع أطفال المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى مبايعة الرجال والنساء للنبي صلى الله عليه وسلم وما تربى عليه من مبادئ وقيم الإسلام. وكانت السيدة أسماء نعم الأم في الثبات والصبر والشجاعة. عندما جاء إليها ابنها عبد الله بن الزبير وأخبرها أنه تخلى عنه أهله وأصحابه وأنه سيتعرض للأذى والموت، فشجعته وذكرته بشجاعة الصحابة وإخوانه وما كانوا عليه دفاعا عن الحق والرسالة المحمدية ودين الإسلام، وألا يبيع دينه بدنياه حتى لو مثل الأعداء بجثته وعذبوه. واستشهد ابنها وصبرت وثبتها الله تعالى، فكانت نعم الأم أيضا.

0: وفاته ذات النطاقين.
1: توفيت السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق بعد رحلة من الصبر والعطاء والبطولة والثبات على الإيمان عام 73 هجرية، وذلك بعد مقتل واستشهاد ابنها عبد الله بن الزبير رحمة الله عليكم آل البيت والصحابة أجمعين. وكما تعودنا ستسألون:
0: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: نتعلم من حكاية اليوم
0: ذات النطاقين
1: قوة إيمانها وصبرها وشجاعتها وثباتها وثقتها في الله تعالى وحسن تصرفها وحكمتها والمحافظة على السر وتحمل المسؤولية ورعاية من يحتاج إليها. ونتعلم أيضا كيف يكون حب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحب أبيها سيدنا أبي بكر الصديق. أكرمنا الله تعالى وأكرمكم أحبابي.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعدت بكم في الفترة الإذاعية السابقة، والآن تبدأ فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الزميل دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. مع الاحتفال في كل عام بالعام الهجري الجديد، يتمنى الكثيرون منا أن لو كنا من المهاجرين للفوز بما فاز به هؤلاء من أجر عظيم. ويأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفتح لنا باب الأمل لنيل بعض هذا الفضل، حين قال عليه أفضل الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ففي هجر المعاصي والذنوب هجرة لله تعالى، وما أكثر ما يحتاج للهجر في زماننا هذا. كم من عادة تحتاج للهجر، كم من خلق سيء، وكم من ذنب يقيم معنا منذ سنوات ويحتاج لقرار بالرحيل. ومن خلال هذا اللقاء مع ضيفنا الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، نحاول إن شاء الله أن نضع أيدينا على بعض السلبيات التي آن أوان هجرها لنفوز بأجر الهجرة إلى الله. أهلا وسهلا دكتور عبد الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: لنبدأ بالحديث يا دكتور عن أول هذه السلبيات وأخطرها على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، إنه العقوق، سواء من الأبناء للآباء أو من الآباء للأبناء. سر خطورة العقوق يا دكتور.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين.
1: نعم.
2: وهذه الخصلة الذميمة وهذا الخلق الرذيل ينبغي أن نهاجر منه وأن نهجره إلى خلق عظيم يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بر الوالدين والإحسان إليهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الهجرة الباقية هي الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله بهجرة المعاصي. انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وبقيت الهجرة من المعاصي والمخالفات إلى الطاعات وإلى الأخلاق التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما سر خطورة هذا الخلق الذميم وهو عقوق الوالدين وإغضاب الوالدين، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية: حتى قلنا ليته سكت.
1: وربما دكتور العقوق معصية كبيرة، لأنه جحود من الأبناء نحو من أحسن إليهم، خطر يهدد الأسرة. يعني لما يعاني الآباء من جحود الأبناء ومن عقوق الأبناء، هذه الأسرة تكون متفككة، والأسرة ما هي إلا اللبنة الأساسية والرئيسية في المجتمع، أليس كذلك؟
2: بلى، الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وإذا كانت الأسرة مفككة وانتشرت هذه العدوى إلى غيرها من الأسر، كانت النتيجة في النهاية مجتمع مترهل، مجتمع متفكك، ليس بينه وبين بعضه احترام ولا توقير. وإذا فقد المجتمع البر بالوالدين وحل مكانه العقوق، فهذا نذير شؤم ونذير بقلة الخير في هذا المجتمع. كان بعض السلف يقول: لا تصاحب عاقا لوالديه، فإنك مهما فعلت له لن تفعل معه عشرة
1: ما
2: ما
1: فعل
2: فعله
1: أبوي.
2: أبوه وأمه.
1: صحيح.
2: وهو لم يرد الجميل لأبيه وأمه، أفيصون عهدك أنت؟ هذه كلمة حكيمة جدا، وفيها نظرة واقعية للواقع. الإنسان العاق هذا الذي لا خير فيه لمن أحسن إليه وهو طفل، ولمن أحسن إليه ورباه حتى صار رجلا كبيرا، فلما قوي ظهره إذا به يشتد على والديه، هذا إنسان يعني جاحد، وإنسان لم يعرف الجميل ولم يرد الجميل إلى والديه. ولذلك كانت النتيجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد العقوق من أكبر الكبائر وقرنه بالشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وهذا أيضا تحذير شديد يبين لنا خطورة هذا الذنب العظيم، وهو عقوق الوالدين. معنى ذلك أنه قارنه صلى الله عليه وسلم مرة بالشرك ومرة مع مدمن الخمر. فالمسألة تحتاج منا إلى إعادة نظر، وكأن هذه الأحاديث تحذر كل إنسان يتطاول على والديه ويعق والديه، وتقول له: ارجع واسترضي أباك واطلب رضا والدتك حتى يرضى عنك الله سبحانه وتعالى.
1: كل الذنوب يا دكتور، يعني كما رأينا في الواقع وكما سمعنا، كل الذنوب قد تؤجل عقوبتها للآخرة إلا عقوق الوالدين. دائما نرى أن الذنب يعجل في الدنيا، الإنسان الذي لا يبر أباه أو أمه يفعل به ما فعله، يعني صورة طبق الأصل كما تدين تدان، وهذا ما رأيناه في الواقع.
2: نعم، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك، عندما قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. يعني
1: الظلم
2: وعقوق الوالدين، هذان بابان تعجل لأصحابهما العقوبة في الدنيا. وقد روي: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فإذا كان الإنسان بارا بوالديه رزقه الله عز وجل بمن يبره، وإذا كان عاقا لوالديه رزق بمن يعقه.
1: قبل أن نترك هذه الجزئية دكتور، أحب أن أؤكد على الأبناء أن هناك صور للعقوق كثيرة قد يقعون فيها وهم لا يدرون. يعني هم ربما يعتقد البعض أن العقوق هو السب، هو الضرب، هو يعني الأمور الكبيرة القاسية الواضحة، لكن صور كثيرة تحدث في زماننا هذا وقد تنطوي تحت هذا العقوق، نود أن نلفت النظر إليها سريعا حتى نهجرها في ظل سعينا للهجرة إلى الله تعالى.
2: نعم، كل ما فيه إيذاء ولو إيذاء معنوي فهو من صور العقوق. سيدنا عروة ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. يعني مجرد أن
1: إطالة النظر فقط،
2: يعني نظر بغضب.
1: نعم،
2: يعني بينظر إلى، هو لم يتكلم ولم يقل شيئا، ولكن يعني غضب من أبيه، غضب من أمه، فنظر إليها هكذا
1: نظر
2: حادة أغضبت الوالد أو أغضبت الوالدة، قال هذا من العقوق. والله عز وجل نهانا عن قول أف.
1: نعم.
2: يعني فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكلمة أف التي هي يعني مكونة من حرفين فقط لكنها تؤذي، حتى قال بعض أهل الله عز وجل يقول: لو علم الله شيئا يعني أدنى من الأف لنهى عنه. نعم،
1: لكن يا دكتور النظرات لم تعد نظرة حدة فقط، ده في نظرة تكبر، وفي نظرة يعني احتقار، وفي نظرة عدم اهتمام. يعني لما الابن يمسك التليفون أو البنت والأم تتحدث إليهما ولا
2: يلتفت،
1: ولا يلتفت إليه.
2: نعم.
1: ولا يلتفت لنصح، ولا يلتفت. يعني فعلا الأباء والأمهات الكثير منهم يعانون في هذا الزمان من صور كثيرة قد لا ينتبه إليها الأبناء، ولا ينتبهون لما يعني يلحق بهم من جزاء جراء ذلك، وقد يجنون ذلك، بل هو يصل إلى درجة التأكيد يجنون ذلك في حياتهم الدنيا قبل الآخرة.
2: ولذلك نحن ننبه على أن العقوق ليس فقط هو الضرب أو الشتم أو غير ذلك، ولكن كل ما يؤذي، عدم الاهتمام، إن الإنسان يكلمه أبوه أو تكلمه أمه وهو يعطيه ظهره ولا يلتفت، أو مشغول بلعبه ولا يلتفت، أو يكلف
1: تنام البنت والأم هي التي تخدمها وتلد الأمة ربتها.
2: نعم، هذا من صور العقوق. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بمعنى أنه كونه فقط يتسبب في أن واحد يتطاول عليه فيشتمه بأبيه أو بأمه، هذا من أكبر الكبائر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فلنهجر ذلك العقوق ولنسعى إلى رضا الله عز وجل برضا الوالدين. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من قصار السور وسورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار السور وسورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ بلال مختار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 22 من سورة الروم،

عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصى

وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 22 من سورة الروم وحتى الآية 21 من سورة السجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 15 دقائق من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة.
2: أكد الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن باب الصفات الإلهية من أدق أبواب العقيدة وأعظمها أثرا، وأن التأويل الصحيح يمثل ضرورة علمية ولغوية وشرعية لصيانة النصوص وحسن فهمها وحماية العقيدة الإسلامية. جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها عن بعد بعنوان آيات الصفات وضوابط فهمها عند أهل السنة والجماعة، ضمن فعاليات دورة تفكيك الفكر المتطرف الدولية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريج الأزهر بمشاركة 50 إماما وداعية من دولة بنغلاديش. وشدد مفتي الجمهورية على أن التصدي لهذا الباب لا يكون إلا لمن جمع بين علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وأصول الفقه والعقيدة وعلوم اللغة العربية، وتمكن من أدوات الاستنباط والترجيح، لأن الجهل بهذه العلوم يفضي إلى الانحراف في فهم النصوص ويحول التأويل من وسيلة لحماية العقيدة إلى باب للاضطراب الفكري. عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فعاليات الورشة 3 للعلاقات الخارجية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى تعزيز التواصل الدولي مع المؤسسات والهيئات الدينية والثقافية حول العالم. وتناولت الورشة آليات تطوير منظومة العمل الدولي بالمجلس واستشراف آفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في توسيع دوائر التعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية وتعزز جهود مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة. وشهدت الورشة حضور رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، والذي أشاد بعقد هذه الورش المتخصصة التي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواصل وتبادل الخبرات الثقافية والعلمية في العالم الإسلامي. قررت جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود تطبيق نظام الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين في بعض المقررات الدراسية بدءا من العام الدراسي الحالي، ولجميع الكليات بالجامعة ما عدا الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك وفق الضوابط واللوائح المنظمة التي تضمن الحفاظ على المستوى العلمي المتميز لخريج الجامعة. وأضاف رئيس الجامعة أن الامتحان الصيفي سيعقد مع امتحانات التصفية للفرق النهائية، على أن يكون دخول الامتحان بحد أدنى مقرر دراسي واحد وخمسة مقررات كحد أقصى، مشيرا إلى أن تطبيق الامتحان الصيفي سيسهم في منح الطلاب فرصة إضافية لتحقيق النجاح، ويعزز من رفع معدلات النجاح وتحسين نسب التخرج في مختلف الكليات. تشهد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا يوم الأحد المقبل انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنظمه الكلية تحت عنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة جهود مؤسسية وبحثية. ويتناول المؤتمر عبر جلساته العلمية المكثفة محاور حيوية تدور حول دور الأوجه القرآنية في إثراء الاستنباط الفقهي واللغوي وتكاملية العلوم الإنسانية والشرعية. ويفتتح المؤتمر أعماله برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين وأساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين الذين وفدوا من مختلف الأقطار الإسلامية لتقديم أوراق بحثية ترسم خارطة طريق واضحة للتكامل المعرفي بين النص القرآني وعلوم اللغة والتشريع. أعلنت أمس الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية بدء استقبال طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف. يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على نشر كتاب الله تعالى ودعم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والارتقاء بمنظومة العمل القرآني. وأوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم أن تقديم المستندات المطلوبة يكون إلى إدارة شؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها، على أن تقديم الطلبات مستمر حتى 15 من يوليو الجاري. قدمنا لكم إخوة الإيمان جولة حول العالم الإسلامي، حررها لكم الزميل خالد قنديل، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: الصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم وأموالهم في مكة، لكنهم لم يستسلموا للحزن. كيف حولوا هذا الحنين الجارف إلى طاقة إيجابية لبناء مجتمع جديد وقوي في المدينة المنورة؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ترك وطنه مختارا، إنما ألجأ إلى ذلك إلجاء، كذا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. الصحابة لما خرجوا خلف النبي، ومنهم من تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، ويكاد أن يكون المعظم خرجوا قبله، وتأخر نفر قليل بعده رضوان الله عنهم. لم يعيشوا على الذكريات، يعني يرددون لماذا خرجنا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا. فوصلوا وهم أصحاب تجارة، لكنهم نزلوا على أناس هم أصحاب زرع، أعني الأنصار، فأقاموا تكاملا بطاقة جبارة رأينا فيها أعاجيب. الصحابة في أول الأمر نزلوا، معظمهم ليس معه أي شيء، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وما اختار إنسان إنسانا إنما كانت القرعة. فبعض الأنصار عرض المال مقاسمة، أو عرض مالا يعني زائدا، ومنهم من ضرب المثل العجيب: ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك، سمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. عبد الرحمن بن عوف وهو يسمع هذه الكلمة من سعد الأنصاري قال: أمسك عليك يعني مالك ورضي الله عنك، لكن دلوني على السوق. هنا الطاقة الإيجابية خرجت مع عبد الرحمن رضي الله عنه في أيام قلائل، إلى أن يعني رؤي عليه أثر صفرة وزينة ظاهرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مهيم يا عبد الرحمن، سؤال عن الحال. قال: تزوجت يا رسول الله. فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواه من ذهب يا رسول الله. إذن كانت الطاقة بتحويل الحنين الذي كان، وهو كان هناك تاجرا، فتحول إلى تاجر في ذات المكان، ولم تكن أيديهم السفلى، إنما أرادوا كما يعني أخذوا عطاء ومؤاخاة، ردوها أضعافا كما استطاعوا، قدر ما استطاعوا، كما سطرت السيرة النبوية في ذلك. حولوا الحنين بالدعاء، وحولوه بالصبر وبالثبات. يعني الحنين الذي رأيناهم أو رأيناه في قلوبهم وهم يلتاعون ويتألمون وهم يخرجون، لا يتخيل الإنسان حينما يرى خباب مثلا رضي الله عنه وقد أضجع على جمر النار 7 مرات في يوم. هم كانوا يضجعونه على جمر النار، لا يطفئ جمر النار إلا ودق دهن ظهره، هذا مرة كل يوم، في يوم أضجعه 7، حتى ذهب إلى النبي قال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: إن كان الرجل من كان قبلكم يؤتى به فيؤشر، يمشط ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، وما يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. وبشرهم النبي: ليتمن الله هذا الأمر. ساعدهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على تحويل الحنين، لا سيما وهم يسمعون مثلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفتوح الذي توالت جعلتهم يبذلون الطاقة فيعمرون الوطن، وهم ينتظرون أن يعودوا للموطن الأول فيعمرونه ولا يجعلون يدا تفسده.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
4: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، إذا دخل المؤمن الجنة أعطاه الله تعالى كل ما يتمناه، بل فوق ما يتمناه. قال الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة أجمعين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة أن الله تعالى يقول له: تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:25. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ذنبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان في حجر أبي سعيد قال: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 درجة، ويكفر له ما بينهما. وعن طلحة ابن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. التلاوة بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 15 من سورة سبأ. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رضا الكفراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ومن والاه، وبعد، فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة، فتبدأ التلاوة بقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لقد كان في المدينة المنورة، بل في كل زمان ومكان، منافقون كثيرون ومؤمنون لم تخلص قلوبهم بعد للإيمان. ومن هؤلاء وأولئك تهب ريح خبيثة على المجتمع الإسلامي الطهور. فكان من الحكمة، وقد حصن الله قلوب المؤمنين وأقامهم على طريق الإيمان والتقوى، أن يعزل عنهم هذا الداء الخبيث الذي يسري في المجتمع من المنافقين ومن مرضى النفوس، فيلقوا بعيدا عن هذا المجتمع الذي لا يجد الخبث حياة له فيه. والمرجفون هم الذين يثيرون الشائعات الكاذبة ويطلقون الأراجيف المصطنعة ليشغلوا الناس بها ويفسدوا عليهم حياتهم. إن في كل أمة أفرادا غاضب الله عليهم، دأبهم الفساد وترويع العباد، يجعلون من الحبة قبة، ينتحلون الأكاذيب ويروجونها بين العدو والحبيب والبعيد والقريب، ينقلها إنسان مصغرة ويذيعها آخر مكبرة، فتحدث بالشائعة الواحدة بلبلة الأفكار واضطراب الأحوال. فكم من التجار والمستهلكين جرت عليهم الشائعات الضارة الخسارة الفادحة، بل كم من جيوش وفيرة العدد كاملة العدد هزمت في ميادين القتال بسبب نشر الشائعات الكاذبة بين القوات المتحاربة. أكبر شاهد على ذلك ما حدث للمسلمين في غزوة أحد. إن الشائعات ضررها خطير وشرها مستطير، ومروج السوء والأكاذيب خائن لوطنه، عاص لربه، ومصدق الشائعات شريك لمروجها، فهما في الذنب سواء وفي جهنم قرناء. فلنحارب الذين يروجون الدسائس والدعايات، ولنحافظ على ديننا ووطننا من أهل الوشايات. ولقد أقسم الله تعالى: إن لم يكف المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمشيعون للأخبار الكاذبة لنسلطنك عليهم ثم لا يكون لهم بقاء بجوارك إلا زمنا قليلا، ويصبحون ملعونين تهدر دماؤهم أينما صودفوا. هذه سنة الله في جميع الذين مضوا، وسنة الله لا تتبدل. ثم بيّن سبحانه أن وقت قيام القيامة لا يعلمه إلا هو، فهو تذكير لصناع الأراجيف ليرجعوا إلى الله وليطهروا أنفسهم استعدادا ليوم القيامة. فالله لعن الكافرين وهيأ لهم في الآخرة نارا شديدة الاتقاد، يقلبون فيها على وجوههم، لا يجدون وقت ذاك حميما ولا نصيرا، لا يملكون إلا صرخات الندم على خلافهم لله والرسول، يلقون باللائمة على سادتهم وكبرائهم الذين أضلوهم. ثم توجه الآيات بعد ذلك المؤمنين إلى تقوى الله والاقتداء بالأخيار واجتناب سلوك الأشرار، فلا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم رسول من أذى قومه. فلقد أشاع اليهود عن موسى ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، فآذاه بنو إسرائيل وقالوا: ما يستتر موسى إلا من عيب بجلده، إما برص وإما آفة. وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا، وإن موسى خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فعاد الحجر بثوبه، وأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأه الله مما يقولون، وكان عند الله ذا جاه عظيم ومنزلة سامية. ثم تبين الآيات بعد ذلك أن الله تعالى عارض الطاعة والقيام بأعباء التكاليف على السماوات والأرض والجبال، فاستعفينا من حملها وخفنا من تبعاتها، وحملها الإنسان بما منحه الله من القوة الأدبية للوفاء بها، إنه كان كثير الظلم والجهل إذ لم يفي بحقوقها ولم يقم بواجباتها، فإن قصر أو ضيع كان في موضع المساءلة والعذاب، وإن هو حفظ على قدر ما استطاع ظل محتفظا بمكانه الذي أقامه الله فيه، وهو مقام كريم في جنات النعيم. ثم تنتقل التلاوة إلى سورة سبأ، وفي الآيتين الأخيرتين من سورة الأحزاب بيان لمقام الإنسان في هذا الوجود، وأنه الكائن الذي استقل وحده بحمل أمانة التكليف من بين الكائنات جميعها، وإنه لن يمسك به في مقامه هذا إلا الإيمان بالله عز وجل، إيمان وعي وإدراك وفهم لجلال الله وعظمته وقدرته وما له من تصريف في ملكه لا معقب له ولا شريك معه. وتبدأ سورة سبأ بقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكأنها بهذا الاستفتاح تضع بين يدي الإنسان المفتاح الذي يحفظ به ما استودع من أمانات الله، وهو حمد الله على ما أنعم به على عباده، فكل ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه خلقا وملكا. ثم تذكر التلاوة بعد ذلك قالت الكافرين في الساعة واستبعادهم للبعث ورميهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالكذب وبالجنون، ويردهم سبحانه وتعالى إلى دلائل قدرته، ويخوفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأشباههم فيخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعا من السماء، ويذكرهم بفعله مع أوليائه، فقد ألان الحديد لداود عليه السلام، ومكن سليمان عليه السلام، وسخره الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، اعملوا آل داود عملا صالحا شكرا لله على فضله وعطائه. وحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، والثناء عليه لإنعامه، واستعمال نعمه سبحانه فيما خلقت له. والإنسان الشكور هو المتوفر على أداء الشكر، الباذل قصارى جهدي في ذلك عن طريق قلبه ولسانه وجوارحه. ثم تبين الآيات بعد ذلك موت سليمان عليه السلام، وأنه مات واقفا متكئا على عصاه، فما دل الجن على موته إلا دابة الأرض وقد أكلت عصاه، فلما وقع علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا في العذاب الشاق المهين لهم. هذا هو النموذج الأول الذي ساقه الله للشاكرين داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. أما النموذج الثاني فقد ساقه الله لسوء عاقبة الجاحدين متمثلا في قصة قبيلة سبأ، وكيف أنهم قابلوا نعم الله بالبطر فمحقها الله سبحانه من بين أيديهم. وربنا الذي يعطي هذه النعم رب واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأناب، ويعفو عن كثير من ذنوب عباده بفضله وإحسانه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كلوا من رزق ربكم صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مستمعينا الكرام، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ محمد علي جابين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:25، موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تلا علينا القار شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد ثبت بالحديث الصحيح أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال هذا الصحابي: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولفضلها العظيم فرضت قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرائض والنوافل، ونص العلماء على استحباب قراءتها عند كل أمر مهم كالأفراح والبيوع ومواطن الصلح بين الناس ووقت الشدة وعند المقابر، بل هي واجبة في صلاة الجنازة، ومن جعلها شعاره عند كل مناسبة فقد فاز وربح دنيا وأخرى إن شاء الله، والله أعلم.
2: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 61 و 62 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هاتين الآيتين دعوة من المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن ينفقوا في سبيل الله. نريد أن نعرف فيمن نزلت هاتان الآيتان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين الكريمتين يحض الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيله، ويعدهم على ذلك بجزيل الثواب. وقد ذكر بعض المفسرين أن هاتين الآيتين نزلتا في صدقة عبد الرحمن بن عوف وفي صدقة عثمان بن عفان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن بن عوف 4000 درهم، فقال: يا رسول الله، كانت لي 8000 درهم، فأمسكت لنفسي ولعيالي 4000، و4000 أقرضتها لربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وجاء عثمان بن عفان 1000 دينار في جيش العسرة، فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى: مثل صدقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وفي طاعته كمثل حبة ألقيت في أرض طيبة أصابها الغيث، فخرجت الحبة على هيئة زرع قوي جميل، فأنبتت في الوقت المناسب لإنباتها سنابل متعددة، في كل سنبلة 100 حبة. فأنت ترى أن الخالق عز وجل قد شبه حال الصدقة التي يبذلها المؤمن في سبيل الله، شبه هذه الحالة وشبه مكافأته له عز وجل بالثواب العظيم بحال الحبة التي تلقى في الأرض النقية فتخرج عودا مستويا قائما قد تشعب إلى 7 شعب، في كل شعبة سنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة. وفي هذا التشبيه ما فيه من الحض على الإنفاق في وجوه الخير، ومن الترغيب في فعل البر، ولا سيما النفقة في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي والله تعالى يضاعف الثواب والجزاء أضعافا كثيرة لمن يشاء من عباده، فيعطي بعضهم 700 ضعف ويعطي بعضهم أكثر من ذلك، لأن الصدقة يختلف ثوابها باختلاف حال المتصدق. فمتى خرجت منه بنية خالصة وبقلب سليم وبنفس صافية ومن مال حلال ووضعت في موضعها المناسب، متى كانت كذلك كان الجزاء عليها أوفر، وكانت المضاعفة لها تزيد على 700 ضعف، إذ عطاء الله لمن يشاء من عباده ليس له حدود، وثوابه ليس له حساب معدود. ولذا ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله واسع عليم، أي والله تعالى عطاؤه واسع وجوده عميم وفضله كبير، وهو تعالى عليم بنيات عباده وبأقوالهم وبأفعالهم وبسائر شؤونهم. وقوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، استئناف جيء به لبيان كيفية الإنفاق الذي يحبه الله ويجازي عليه المنفقين بالجزاء العظيم. وقوله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذا القول تحذير للمتصدق من هاتين الصفتين الذميمتين. والمن معناه أن يتطاول المحسن بإحسانه على من أحسن إليه ويتفاخر عليه بسبب ما أعطاه من عطايا، كأن يقول له على سبيل التفاخر والتعيير: لقد أحسنت إليك وأنقذتك من الفقر، أو يقول له ما يشبه هذا الكلام. والمراد بالأذى في الآية أن يقول المعطي لمن أعطاه قولا يؤذيه، أو يفعل معه فعلا يسيء به إليه. وكرر سبحانه النفي في قوله: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لتأكيده ولشموله لأفراد كل واحد منهما، أي يجب ألا يقع منهم أي نوع من أنواع المن أو أي نوع من أنواع الأذى. حتى لقد قال بعض الصالحين: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه بنفقة تبتغي بها وجه الله فلا تسلم عليه. ثم ختم سبحانه الآية

0: ببيان حسن عاقبة المنفقين بلا من ولا أذى، فقال سبحانه: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لهم جزاؤهم العظيم مكافأة لهم على أدبهم وعلى إخلاصهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ فترتنا بالمصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 22 من سورة السجدة وحتى الآية 59 من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأقسط عند الله

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من الآية 22 من سورة السجدة وحتى الآية 59 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يحثنا الحديث الشريف على وجوب طاعة الله ومراقبته في السر والعلن، وأن يضبط المسلم سلوكه بالتعرف إلى الله تعالى والاستعانة به وحده، فلا قوة دونه تغير ما كتبه عليك أو منحك إياه. كما يؤكد الحديث الشريف على فضيلة الصبر، وأن الأمور متى ضاقت واستحكمت بالمؤمنين كانت رحمة الله أسبق وفرجه أوسع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أبناؤنا أن بر الوالدين هو الطريق إلى الجنة، طريق مختصر إلى رضا الله، طريق إلى الجنة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رحمة، رقة وتلطف. قال رجل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية. أي أنه يحمل أمه على ظهره إلى مكان قضاء حاجتها، فهل أديت حقها؟ قال سيدنا عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل ذلك وتتمنى فراقها. يا ولدي يا ولدي، يا من تعق والديك، اتق الله واعلم أن البر قلب ينخفض تواضعا، ولسان يلين أدبا، ويد تمتد خدمة وحنانا، ودعاء لا ينقطع أبدا. إن أما يا ولدي سهرت لياليها في خدمتك، وإن أبا أفنى شبابه من أجل إسعادك، لا يكافئهما إلا ولد صالح يدعو لهما، يعرف أن الجنة لا تطلب بالأماني بل تطلب من باب الوالدين. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق. وقال سيدنا العلامة الإمام الحسن البصري: من بر والديه فقد فتح الله له بابين من الجنة. كن بارا بوالديك وإياك وأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما دعوت أبي إلا استغفرت له. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دعوة الوالدين سريعة الإجابة، ورضاهما مفتاح كل خير. يا ولدي، كم مرة رفعت صوتك على أمك؟ اتق الله يا ولدي. كم مرة تأففت من طلب لأبيك؟ كم مرة أشغلك هاتفك عن جلوسك معهما؟ إن كلمة أف التي نهى الله عنها ليست حرفين فقط، بل هي ميزان يقيس رقة قلبك مع الله، وحياء روحك مع رسول الله، وصدق إيمانك. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري: ما نفع القلب شيء مثل خضوعه بالذل لله، ومن ذله لله تواضعه لمن أمر الله ببرهم. يا ولدي، قبل رأس أمك قبل أن تقبل التراب الذي يواريها، وأمسك بيد أبيك قبل أن تبحث عن يده في الذكريات. يا ولدي، فرصتك سانحة، قبل يد أمك قبل يد أبيك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة الإنسان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الإنسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة الصبر على الإيذاء والبلاء. إن الصبر على البلاء من أعظم أخلاق الإسلام ومنازل الصالحين. نريد أن نتعرف أولا على معنى الصبر وحديث القرآن الكريم عنه ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الصبر من الأخلاق الإسلامية الجليلة التي تعكس نموذجية العلاقة بين العبد وربه، وتوثق صلة الإنسان بخالقه، لأن معناها الأدب والاستسلام وتفويض الأمر لله عز وجل في كل ما يجري على العبد من أقدار الله. قال علماؤنا: جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. فهو والنصر أخوان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التسخط. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو الفناء في البلوى بلا شكوى، وقيل تعويد النفس على المكاره، وقيل تلقي البلاء بحسن الصحبة كتلقي العافية، على حد قول الشاعر: وأستلذ بلائي فيك يا أملي، ولست عنك مدى الأيام أنصرف، إن قيل لي تتسلى عن مودته، فما جوابي إلا اللام والألف. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر مطية لا تكبو. وقال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الإيمان الصبر والسماحة. قال الإمام ابن القيم: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا، وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به، والحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه، والحامل عليه الصبر.
4: أستاذنا، ما أنواع الصبر عند علماء الأخلاق؟
6: نعم، لقد قسم علماء الأخلاق الصبر إلى 3 أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. فالصبر على الطاعة لأن النفس تنفر من العبودية وهي عليها شاقة، وتنفر من العبادات بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكون الكسل عنه أو التباطؤ فيه بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكون بسبب الكسل والبخل معا كالحج والجهاد. ويصبر على الطاعة في 3 أحوال: قبل العمل بتصحيح النية والإخلاص، قال الله سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فقدم الصبر على العمل الصالح. الحالة الثانية حالة العمل بإتمامه واستيفاء أركانه. الحالة الثالثة من الصبر على الطاعة كتمه وعدم إفشائه، ويكون ذلك بعد العمل. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن حكم سيدنا داود عليه السلام يستدل على تقوى المرء بـ3: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما نال، وحسن الصبر فيما فات. ومن حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأن الله سبحانه هو المبتلي لك، والذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار.
4: ضيفنا الكريم، نريد أن نوجه رسالة لكل ذوي ابتلاء في الحياة.
6: نعم، نوجه رسالة إلى كل مبتلى في أي شيء وفي أي مكان وفي أي زمان. نقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا فهم الإنسان عن الله عز وجل حكمته في المنع كما يفهم رحمته في العطاء، استراحت نفسه وهدأ قلبه، فعاد بذلك المنع عطاء. ولله در سيدنا ابن عطاء الله السكندري، حيث سمى هذه النظرية نظرية فقه المنع، فقال في حكمه: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. وقال كذلك: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، فالعطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. وقال علماؤنا كذلك: إن الله تعالى أمر في القرآن بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. هذا وبالله التوفيق.
7: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف،

كثيرا من الناس يظنون أن العبادة تنحصر في الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإذا خرج الإنسان من المسجد أو انتهى من صلاته عاد إلى حياته الدنيوية التي لا صلة لها بالعبادة، مع أن الإسلام قد وسع مفهوم العبادة حتى شمل حياة الإنسان كلها، وجعل المؤمن يعيش مع الله في كل أحواله وفي كل أعماله وفي كل حركاته وسكناته. حول مفهوم علاقة الإنسان بالله تعالى نطالع مقالا تحت عنوان حياتك كلها عبادة من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد بين الله سبحانه الغاية العظمى من خلق الإنسان، فقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليست العبادة أمرا زائدا على حياة الإنسان ولا عملا يؤديه في وقت محدد ثم ينصرف عنه، وإنما هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لتحقيقها، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل فيها الإخلاص والصدق والأمانة وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم وكل ما يحبه الله ويرضاه. إن المؤمن حين يخرج إلى عمله يريد الكسب الحلال ويقصد إعفاف نفسه وأهله، فإنه يتقرب إلى الله بذلك، وحين ينفق على أولاده وزوجته فإنه يؤجر على نفقته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. بل إن الأمور التي اعتادها الناس من شؤون حياتهم اليومية يمكن أن تتحول إلى عبادة إذا صاحبتها النية الصالحة. وهكذا إخوة الإيمان تتحول حياة المسلم كلها إلى طاعة في عمله وسعيه وإنفاقه وتربيته لأولاده وإحسانه إلى الناس وسعيه في مصالحهم، إذا قصد بذلك وجه الله تعالى ولم يقتصر مفهوم العبادة على فعل الطاعات، بل إن ترك المعاصي عبادة كذلك. فالعبد قد يؤجر على شيء لم يفعله لأنه تركه لله عز وجل. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. فمن ترك الحرام خوفا من الله وغض بصره وكف لسانه وامتنع عن الظلم والغيبة والربا والغش، فإنه يعيش في عبادة وإن لم يكن في صلاة أو صيام. ولذلك فإن الإسلام لا يفصل بين الدين والحياة، ولا يجعل العبادة محصورة في المسجد وحده، بل يجعل الأرض كلها ميدانا للطاعة. وقد أمرنا عز وجل بالسعي في الأرض والأخذ بالأسباب، فقال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إخوة الإيمان، هنا يدرك المسلم أن العبادة ليست ساعات محدودة يؤديها ثم تنتهي، وإنما هي منهج حياة يبدأ من القلب

بالإيمان والإخلاص، ويظهر على اللسان بالذكر والدعاء، ويتجسد في الجوارح بالأعمال الصالحة، ويمتد إلى كل عمل مباح يقصد به وجه الله تعالى. ولهذا جمع القرآن هذا المعنى العظيم في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الطاعة والقبول، وهب لنا من لدنك حسن الختام ودخول الجنة مع الرسول، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله.

ينادي قال

جل المنادي ينادي جل المنادي.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف إلى الآية السادسة عشرة من سورة طه برواية الدوري عن أبي عمرو. ما بين سورتي الكهف ومريم، لا ننسى أوجه ما بين السورتين بالنسبة للدوري: الوصل والسكت والبسملة بأوجهها. من سورة مريم قوله تعالى: كافها يا عين صاد. قرأ الدوري بإمالة الهاء.

قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أثبت الهمز في زكريا هكذا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ويصير عنده مدا متصلا. وإذا وقف على رحمة وقف بالهاء ذكر رحمة، وإذا وصل كاف ها يا عين صاد بذكر أدغم الصاد في الذال هكذا.

والذكر رحمة. قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، قرأ الدوري بجزم الفعلين جوابا لفعل الدعاء وهو فهب لي هكذا.

الكلام قوله تعالى: أن يكون لي غلام قلل أن هكذا. قال رب أن يكون لي غلام. قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا. ضم العين، والضم لغة وهو حالة من الشيخوخة عسير إصلاحها هكذا. وقد بلغت من الكبر عتيا. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية. فتح الياء وصلا هكذا: قال رب اجعل لي آية. وكذلك قوله تعالى: إني أعوذ بالرحمن.

0: وقرأ قوله تعالى: لأهب لك غلاما زكيا بالياء بعد اللام ليهب، والضمير للرب سبحانه وتعالى على معنى ليهب لك الذي استعذت به مني، لأنه الواهب على الحقيقة. هكذا: ليهب لك غلاما زكيا. سورة طه، أمال الهاء هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم طه. قوله تعالى: إني أنا ربك، قرأ الدوري بفتح الهمزة والياء هكذا: أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا.

0: برواية الدور رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف وسورة مريم وحتى الآية السادسة عشرة من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الثامنة بعد المئة من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية التاسعة بعد المئة إلى الآية الحادية عشرة بعد المئة. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقوله تعالى:

تقلقل القاف من كلمة وأقسموا، وترقق اللام في اسم الله لوقوع كسرة قبلها، وتظهر الميم الساكنة عند اللام في قوله تعالى أيمانهم لئن، وتظهر أيضا عند الهمزة في قوله تعالى جاءتهم آية، وتخفى النون الساكنة عند الجيم مع الغنة المرققة في قوله تعالى لئن جاءتهم، وتمد الألف من كلمة جاءتهم من قبيل المد المتصل الواجب وقدره 4 أو 5 حركات، وتمد الألف من كلمة آية من قبيل مد البدل بمقدار 2 حركات، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى آية ليؤمنن، وتغن النون المشددة من كلمة ليؤمنن بمقدار 2 حركات، ويجوز الوقف على كلمة بها من قبيل الوقف الجائز.

قوله تعالى: قل إنما الآيات عند الله. اللام في كلمة قل تسمى بلام الفعل، وحكمها هنا الإظهار، وتغن النون المشددة من كلمة إنما، وتخفى النون الساكنة عند الدال مع الغنة مرققة في كلمة عند، وتفخم اللام بعدها في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، ويجوز الوقف على قوله تعالى: عند الله، من قبيل الوقف الكافي.

إظهار شفوي للميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى: يشعركم أنها، وتغن النون المشددة من كلمة أنها مع مد الألف في هذه الكلمة حال الوصل من قبيل المد المنفصل، وقدره 4 أو 5 حركات. وكذا تمد الألف من كلمة جاءت بمقدار 4 أو 5 حركات، ولكن من قبيل المد المتصل. وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يؤمنون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى: أفئدتهم وأبصارهم، وعند الكاف في قوله تعالى: وأبصارهم كما، وعند الياء في قوله تعالى: لم يؤمنوا، وتقلقل الباء في كلمة وأبصارهم، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى: به أول، بياء لفظية تمد وصلا بمقدار 4 أو 5 حركات. ويجوز الوقف على قوله تعالى: أول مرة، من قبيل الوقف الحسن. هكذا.

الغره، قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يراعى ترقيق النون والذال في كلمة ونذرهم، وتظهر الميم الساكنة عند الفاء إظهارا شديدا في قوله تعالى: ونذرهم في، وكذا تظهر عند الياء في قوله تعالى: طغيانهم يعمهون. وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يعمهون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

أكثرهم يجهلون. تغن النون المشددة في كلمة أننا، وتظهر اللام في كلمة نزلنا، وتسمى لام الفعل، وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: نزلنا إليهم، وكذا الواو قبل الهمزة في قوله تعالى: ليؤمنوا إلا، والألف قبل الهمزة في قوله تعالى: إلا أن، من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وكذا تمد الألف قبل الهمزة بمقدار 4 أو 5 حركات في كلمة الملائكة، ومن كلمة يشاء، ولكن من قبيل المد المتصل. وتظهر الميم الساكنة عند الكاف

لون، ويخفى التنوين عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى شيء قبلا، ويدغم في الميم مع الغنة في قوله تعالى قبلا ما، وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في قوله تعالى ما، وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في

0: فضيلة الشيخ، ذكرنا في الحلقة الماضية نموذجا على الوقف التام، ونود أن نستكمل في حلقة اليوم هذه النماذج.
1: من الأمثلة على الوقف التام في القرآن الكريم الوقف على كلمة الر

0: في الآية الـ75 بعد الـ200 من سورة البقرة. فالوقف على كلمة الربا من قوله تعالى مثل الربا هو وقف تام.
1: ولماذا فضيلة الشيخ كان الوقف على قوله تعالى مثل الربا تاماً؟
0: كان الوقف على قوله تعالى مثل الربا تاماً لأن الفصل بين الجملتين واضح، ولأن جملة وأحل الله البيع وحرم الربا منقطعة الصلة عما قبلها لفظاً ومعنى، وهذا عند أكثر المفسرين.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. رواه مسلم. وزاد الترمذي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: كنا مع الشيخ محمد الطوخي في هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى يؤذن لصلاة المغرب في تمام الثامنة. أما الآن فنبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي قاف والانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اه

الرحم.

إذا الكواكب انتثرت.

كلا بل تكذبون.

الله.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورتي قاف والانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة المغرب.

0: اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة مستمرة معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى من مساء الليلة. معكم من هندسة الهواء الزميلان تامر الجيوشي وعبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ هذه الفترة بالقرآن الكريم. على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشة ما تيسر من سورة المائدة

0: من آيات الله البينات تلا علينا. القار الشيخ أبو العنين شعيشع: ما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لما تيسر من سورة الأنعام. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأنعام من الآية الثانية بعد المئة إلى الآية الخمسين بعد المئة من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: كل شيء قبلا. قرأ ورش كلمة قبلا بكسر القاف وفتح الباء فتصير كل شيء قبلا، بمعنى مقابلة أي معاينة، نصب على الحال، وقيل بمعنى ناحية وجهة فتصير منصوبة على الظرف. أنه منزل من ربك بالحق. قرأ ورش كلمة منزل بسكون النون وتخفيف الزاي فتصير أنه منزل من ربك بالحق من أنزل. وتمت كلمة ربك. قرأ ورش كلمة وتمت كلمة ربك بألف بعد الميم في لفظ كلمة فتصير وتمت كلمات ربك، لأن كلمات الله تعالى متنوعة أمرا ونهيا ووعظا وزجرا. وإن كثيرا ليضلون. قرأ ورش كلمة ليضلون بفتح الياء فتصير وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يقال ضل في نفسه وأضل غيره. أومن كان ميتا. قرأ ورش كلمة ميتا بتشديد الياء مع كسرها فتصير أومن كان ميتا فأحييناه، والتخفيف والتشديد لغتان للعرب. حيث يجعل رسالته. قرأ ورش كلمة رسالته بإثبات ألف بعد اللام وجر التاء فتصير حيث يجعل رسالاته، لتعدد الرسالات السماوية. يجعل صدره ضيقا حرجا. قرأ ورش كلمة حرجا بكسر الراء فتصير يجعل صدره ضيقا حرجا. قيل إن الفتح والكسر بمعنى واحد، وقيل المفتوح مصدر والمكسور اسم فاعل، وقيل غير ذلك. ويوم يحشرهم جميعا. قرأ ورش كلمة يحشرهم بالنون فتصير ويوم نحشرهم جميعا إسنادا إلى اسم الله تعالى على وجه العظمة. مختلفا أكله. قرأ ورش كلمة أكله بسكون الكاف مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير مختلف نكله، والضم والإسكان في لغة العرب. يوم حصاده. قرأ ورش كلمة حصاده بكسر الحاء فتصير يوم حصاده ولا تسرف، والفتح والكسر لغتان عند العرب. هذا وبالله التوفيق.

اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن

أسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم

الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه.

غير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.

مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه

برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الأنعام من الآية الثانية وحتى الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الدكتور عبد الصبور مرزوق يحدثنا الآن تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء اليوم سنتحدث عن موقف أو عمل أو إجراء ضخم وشامخ قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وحضراتكم عارفين أن المهاجرين خرجوا فارين بدينهم فلم يأخذوا من أموالهم شيئا، لكن الأنصار كانوا كالعهد بهم نبلاء في استقبال إخوانهم، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأخى الناس، كل واحد أخذ أخ يقيم يعني يعتبر أخو من الأنصار. عملية المؤاخاة الحقيقة يعني تعتبر حديث عن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقدام على الأمور الكبار التي لا يمكن أن ينجح إنسان لو استطاع أو فكر أن يتصدى لها اليوم. تجربة المؤاخاة اللي نفذها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التجربة تؤكد إمكانية وحدود وعطاء الدين والناحية الروحانية في إخراج الناس من شح النفس إلى إيثار بلا حدود بلا قيود. يعني الأنصار لما كان الواحد منهم يؤاخي الأخ المهاجري كان بيشاركه في ماله، يشاركه في بيته وفي سكنه، يعني موقف لا يمكن تصوره إلا في إطار العطاء اللي بتعمله العقيدة في نفوس الناس. لما بيبقى فيه ناحية روحانية، لما بيبقى فيه دين، لما بيبقى فيه ثقة فيما عند الله، بتحدث مثل هذه الأمور. الأنصار في المدينة كانوا على يسار، المهاجرين كانوا فقراء، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتقبل هذا الوضع على الرغم من نبل الأنصاريين؟ لم يقبل ذلك، وإنما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاء فيء بني النضير. وحضراتكم عارفين أن الفيء غير الغنيمة، الغنيمة اللي بياخدوها المسلمين نتيجة حرب وسلاح وبتقسم بطريقة معينة، الجزء الأكبر

0: فيها للمحاربين. لكن بالنسبة للفيء اللي بيحصل عليه المسلمون من غير حرب ولا قتال، بيبقى كله تحت تصرف الله والرسول. لما جاء فيء بن النضير، الرسول قال للأنصاريين: تحبوا أن احنا نضيف ما جاءنا من الفيء إلى ما عندكم من مال ونعيد قسمته على الكل، يعني على المهاجرين والأنصار، أم تظلوا أنتوا على ما تحت أيديكم من مال ونعطي الإخوة المهاجرين ما أفاء الله عليهم؟ فقال الأنصاريون بنبلهم: يا رسول الله، أعطي إخواننا المهاجرين ما جاء من الفيء واقسم لهم من أموالنا إذا شئت. يعني الحقيقة نبل من الأنصار ليس له نظير، لكنه كما قلت وأقول دائما أنه من عطاء الإيمان ومن صنائع التربية النبوية للنفس الإنسانية. الجميل في الموضوع أنه لما تمت المؤاخاة بدأوا المهاجرين يشتغل، كل واحد يشوف له شغل عشان يكسب، لكن بقيت فكرة المؤاخاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة سيدنا أبو بكر وفي أواخر عهد عمر. كان المهاجري اللي عمل مؤاخاة مع واحد من الأنصاريين بيعتبره أخ. يعني حصل لما جه سيدنا عمر يوزع العطاء بتاع سيدنا بلال، سيدنا بلال مهاجر، فقال بعت له وقال له: العطاء بتاعك تحب مين ياخده؟ قال له: أعطيه لأبي رويحة. مين هو أبو رويحة؟ الشخص اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين بلال في تجربة المؤاخاة. بيؤكد هذا أيها الإخوة إنه إحنا المسلمين في واقعنا المعاصر لو استعدنا صنائع الإيمان ولو استعدنا تأثير أو يعني عطاء هذه المواقف اللي حدثت بالفعل في أيام الرسول، أعتقد حيبقى لنا مسلك آخر في توادنا وفي تعاطفنا كمجتمع مسلم كما نرجو إن شاء الله. إخوة الإيمان، وريثما نلتقي بإذن الله، أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
1: حدثنا الدكتور عبد الصبور مرزوق تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفاشني يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارو شيخ طه الفاشني ما تيسر من سورة يوسف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 78 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف فيها. يقول ربنا سبحانه: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قبل أن نتعرف على مواضع الوقوف هنا، رأس الآية السابقة وقال هذا يوم عصيب، هل نصل بين الآيتين أم الأفضل أن نقف على رأس الآية؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس هذه الآية وقال هذا يوم عصيب اختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو متجاذبا أي جائزا. فمن قال بأن الوقف كاف فعلته أن الواو في قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لبيان ما كان من قوم لوط عليه السلام عندما علموا بوجود هؤلاء الضيوف عنده.
4: نعم، وما علة من قال بجواز الوقف على رأس هذه الآية؟
3: أما من قال بأن الوقف على رأس هذه الآية وقال هذا يوم عصيب متجاذب، فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه يحتمل أن تكون عاطفة أو استئنافية، فحملها على العطف هو الظاهر لأنه من عطف الأحداث المتوالية بعضها على بعض في القصة الواحدة، وهذا الوجه يجوز وصل الآيتين. وتحتمل أن تكون للاستئناف، فيكون النظم الكريم آخذا في نقل مشهد جديد بعد مشهد مجيء الملائكة لوطا عليه السلام، وقد علم قومه أن ضيوفا من الرجال قد نزلوا به طلبا للشهوة والرغبة في المتعة، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس الآية والابتداء بالآية التي تليها.
4: نعم، نريد أن نتعرف رأي فضيلتكم في حكم الوقف على رأس هذه الآية.
3: أرى والله أعلم أن الوقف على رأس الآية أفضل من الوصل، إذ إن عطف الجمل في حكم الاستئناف وكذلك رؤوس الآية في نفسها مقاطع.
4: نعم، نأتي إلى الآية 78 من سورة هود، موضوع حلقة اليوم. كيف نقرأ هذه الآية وقفا وابتداء؟
3: في هذه الآية 6 وقوف. الوقف الأول على إليه من قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وقد أورده الإمام النيسابوري قائلا يهرعون إليه جائز للعطف ولاختلاف النظم، وقال الإمام الأشموني إليه حسن، وهو وقف كاف عند الإمام الخليجي. والرأي الراجح في نظري ما قاله الإمام النيسابوري، إذ إن الجملتين وهي قول الله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، هذه جملة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات على الوصل، تظهران لقطة مفزعة من قصة لوط عليه السلام. فبعد أن علم قومه بوجود ضيوف عنده عليه السلام جاءوا إليه مسرعين، يسوق بعضهم بعضا إلى بيته لطلب الفاحشة بالضيوف، والحال أنهم لم يكونوا حديث عهد بهذه الفاحشة، بل كانوا متمرسين بها من قبل مستمرين عليها. فالواو في قوله تعالى ومن قبل على هذا حالية، والمراد منها التذكير بحال ماضيهم المخجل. فبالوصل تظهر دلالة الحدث بماضيهم الفاسد، فكأن إصراعهم إلى بيت لوط نتيجة طبيعية لما ألفوه من المنكر. أو أن الواو في قوله تعالى ومن قبل عاطفة كما قال الإمام النيسابوري، وهذا مصوغ للوصل عنده. إذن مصوغات الوصل أن تكون الواو من قوله تعالى ومن قبل كانوا يعملون السيئات عاطفة أو حالية. أما علة الوقف على قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، فالمعنى قد تم عند الجملة الموقوف عليها، وذلك من جهة الإخبار بمجيئهم مسرعين.
4: نعم، وكيف يكون الابتداء بعد هذا الوقف؟
3: يبتدأ بقوله تعالى ومن قبل كانوا يعملون السيئات، على أنه استئناف يبين سبب هذا الإسراع ودوافعه. وفائدة الوقف هنا إبراز صورة المشهد أولا، قوم يندفعون مسرعين نحو بيت لوط عليه السلام. ثم بعد أن تستقر الصورة في الذهن يأتي البيان، إن هذا الاندفاع ليس أمرا عارضا، وإنما هو نتيجة تاريخ طويل من الفساد والانحراف. ومن مصوغات الوقف أيضا اختلاف النظم كما قال الإمام النيسابوري، والمراد به الفصل بين الجملة الخبرية وهي قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، والجملة الاعتراضية ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إذ السياق يطرد بدونها. فلو قيل وجاءه قومه يهرعون إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي، بإسقاط جملة ومن قبل كانوا يعملون السيئات لجاز، لكنها جملة اعتراض تذكر بتاريخهم المنحط في تلك الفاحشة، وتهيئ لجملتي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
4: نعم دكتور عبد الكريم، ما خلاصة القول في الفارق بين الوصل والوقف في هذه الجملة؟
3: وخلاصة القول عند الوصل يظهر الترابط السببي بين الإهراع وبين اعتياد السيئات، فكأن الجملة الثانية تعليل ضمني للجملة الأولى، وعند الوقف ينتقل السامع من تصوير المشهد إلى كشف خلفيته النفسية والأخلاقية، فيزداد أثر التوبيخ والتقبيح. بذا فإن الوصل يبرز اتصال الحادثة بأصل الفساد المتجذر فيهم، والوقف يبرز المشهد أولا ثم يكشف سببه أوقع في النفس في التقريع والتشنيع على قوم لوط. ثم لك أن تتدبر بلاغة استعمال الفعل يهرعون، إذ إنه يصور الحركة كأنها حاضرة أمام السامع، وفيه استحضار للمشهد وتجسيد له، والتعبير بقوله تعالى كانوا يعملون السيئات يدل على الاستمرار وعلى العادة، لأن كان تفيد الدوام في الماضي، فجملة كانوا يعملون السيئات ترسم فسادا متأصلا متكررا. وإن شئت فقل للإشعار بأن تلك الفاحشة صارت عادة من العادات المتأصلة في نفوسهم الشاذة، فلا يسعون إلا من أجل قضائها.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.

وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. سألتك

كنا مع الشيخ سيد النقشبندي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:13، وتشرق شمس القاهرة قبل 6:02 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ الراغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعمي وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء.
3: وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 27 و200، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: واتل عليهم نبأ إبراهيم.
5: واتل عليهم نبأ إبراهيم.
4: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
5: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
4: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.
5: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.
4: قال هل يسمعونكم إذ تدعون.
5: قال هل يسمعونكم إذ تدعون.
4: أو ينفعونكم أو يضرون.
5: أو ينفعونكم أو يضرون.

0: خلقني فهو يهدين.
1: الذي خلقني فهو يهدين.
0: والذي هو يطعمني ويسقين.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: وإذا مرضت فهو يشفين.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.

0: حكما وألحقني بالصالحين.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
1: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

0: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 89 من سورة الشعراء،
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: أفرأيتم،
1: أتأملتم فعلمتم،
0: لسان صدق،
1: ثناء حسنا وذكرا جميلا،
0: لا تخزني،
1: لا تفضحني ولا تذلني بعقابك،
0: بقلب سليم،
1: بقلب بريء من مرض النفاق والكفر.
0: أي الأخوة المؤمنون، وكي نتفهم معا قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، لابد أن نقف على رؤوس الآية.
1: وقد ورد في السنة النبوية الشريفة الوقف على رؤوس الآيات، فحينما سئلت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، ثم الرحمن الرحيم، ويقف. أخرجه الترمذي.
0: أخي المسلم، وفي هذه الحلقة قرأنا معا بدءا من الآية 69، ونجد أن كل رأس آية يجب أن نقف عليها كي نفهم معنى الآية التي قرأناها. فمثلا جاء قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، نجد رأس الآية فنقف، ثم نقول: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ثم نقف ونقول: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، ثم نقف.
1: والمعنى إجمالا أيها الإخوة، أننا يجب أن نقطع قراءتنا آية آية عند قراءتنا للقرآن الكريم.
0: والوقف على رأس الآية سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: معنى ذلك أننا في بعض الأحيان نقف عند أواسط الآيات وعلى آخرها، وهذا موضوع آخر نفصله لحضراتكم في حلقة أخرى إن شاء الله.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هنا لا تزال الآيات موصولة في وصف نعيم المتقين، أي الأمر كذلك أو مثل هذه الإثابة أثبناهم وقرناهم زيادة في النعيم بحور عين كثيرات من حور الجنة الجميلات اللاتي ترغب النفس في النظر إلى وجوههن وعيونهن الجميلة. وقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند ما بين أيديهم وما تحت نظرهم، وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل ما يشتهون، أي يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفر لهم ولا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان، آمنين لا يخافون من تعاطيها مضرة أو وجعا أو قلة أو نفادا. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام. إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أعطت الحكومة مسكنا لجدي رحمه الله، وله أبناء وبنات كثيرة، وبعد وفاته أقام في هذا المسكن والدتي وخالي، ثم جاءت الحكومة وأدخلت هذا المسكن في توسعة الطريق مقابل تعويض مادي، فهل يختص بهذا التعويض من كانوا مقيمين في البيت أو يعتبر ميراثا يوزع على الجميع؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فإن علم الميراث شأنه عظيم، والاشتغال به يقابل بعطاء من الله جزيل وبثواب كثير تولى الله تقسيمه بنفسه لأهميته في القرآن الكريم، ولم يأمن على توزيعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن حصله واستوعبه وتعلمه وعلمه فكأنما حاز نصف العلم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وأول علم ينزع من أمتي. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الحكم على هذه الحالة فيه تفصيل كما يلي: أولا، إن كان عند وفاة الجد حصل تخارج وتصالح بين الورثة، ووقع البيت في قرعة من أقاموا فيه، وعوض الآخرون مما تركه الجد بأشياء أخر، في هذه الحالة يكون التعويض عند نزع ملكيته خاص بمن شغلوه سكنا وأقاموا فيه. ثانيا، إن لم يحصل تخارج وتصالح عند وفاة الجد، بل ظروف كل واحد التي حكمت عليه بأن يسكن في مكان كذا، وأن بعض الورثة قضت ظروفهم بالسكن فيما تركه الجد، ولم يكن ثمة تعويض ولا مقابل لمن سكن خارجه، في هذه الحالة يكون التعويض ميراثا يوزع على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.

0: شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب لا بد منه، ويرى جمهور الفقهاء أنه جائز في أي وقت من أوقات اليوم، فيجوز قبل الصبح وبعده وقبل العصر وبعده، وهكذا في كل أوقات اليوم من غير كراهة ولا حرمة. وما ورد في الشرع الشريف من أوقات تكره فيها الصلاة إنما هو بالنسبة للصلاة التي ليس لها سبب، أما ما له سبب كقضاء الفوائت فلا كراهة فيه. أيها المستمع الكريم، الصلوات الخمس المفروضة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لذلك يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها بحال من الأحوال. وإذا حدث وأن فاتت صلاة بسبب النوم، فعلى الإنسان أن يقضيها مباشرة دون أن ينتظر شيئا حتى يبرئ ذمته أمام الله تعالى. وهناك أوقات خمسة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها، كمن يرغب في أن يصلي ركعتين لله مثلا من أجل الثواب، وهذه الأوقات هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة، وقبل أذان الظهر ب5 دقائق إلى أذان الظهر إلا في يوم الجمعة فلا تكره، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب. ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصلاة التي لها سبب كمن فاتته صلوات مفروضة يجوز له أن يقضيها في هذه الأوقات وفي غيرها ولا كراهة في ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سبب، أما ما لها سبب فلا كراهة. فمن ذوات الأسباب الفائتة، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا لم تصلي الفجر وخرج وقته بسبب النوم، واستيقظت قبل الظهر بربع ساعة، فتوضئي وصلي الفجر مباشرة بنية القضاء، ولا تنتظري شيئا، وما سمعتيه من عدم الصلاة قبل الظهر فهو صحيح، لكنه محدد بوقت قليل حوالي 5 دقائق، وذلك لمن يرغب في أن يصلي تطوعا من غير سبب لذلك. أما من له سبب كمن يريد قضاء ما عليه من صلوات فله أن يصلي في هذا الوقت، ولا حرج عليه ولا حرمة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.